بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده

الحطمة الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مين؟
1: التكبير.
0: الله
1: أكبر. اللهم
0: زد.
1: الله أكبر.
0: اللهم
1: الله
0: الله
1: اللهم زد.
0: اللهم زد. اللهم افتح عليك.
1: الله
0: الله الله.

0: الله
1: أكبر.
0: الحمد لله.
1: جزاك الله.
2: وقال

0: شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: ما شاء الله. سبحان الله ما شاء الله.
2: تعاليك تعاليك.
1: جزاك الله.

0: الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله ما شاء الله
1: أحسن
0: اللهم
1: أحسن
0: اللهم بارك
2: الله
0: طيب طيب ما شاء الله طيب
2: أحسن

0: أكبر الله أكبر سبحان الله ما شاء الله جميل حسن جميل اللهم زد اللهم زد طيب ما شاء الله
1: جزاك الله

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله
1: الله الله الله

0: الله سبحان الله طيب الله
1: يسبحون بحمد ربهم.

0: الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر.
1: جزاك الله جزاك الله جزاك الله.
2: اللهم افتح عليه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو پاشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغل انجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا اولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواهي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوجي تيا کردوا دالين خوايا بزيد في دابيتوا خوايا لقناها كاني خوش ببو توبو بشيماني ليور بقدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دسنوجي نشك.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گير رايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمجتي إما بشوا مسلم أحمد أبو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوين ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أو هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده بشوى طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بيها ولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو أوو تواناي بجي قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پروردگار لتاوانو گناهكاني دبوري قرب أندازي كفي سردرياش وهابي بيشوى مسلم رحمتي خوالي بيقراويتي و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهرنو يجيكي فرز يانسو ندى لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردين وسين بومنالان للاين ما مصايانا وو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیش آب بخاری و ترمیذی گراویانتو.

السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت. وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته، ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

وأما

وأما

我。

فأما اليتيم فلا تقهر

وأما

solo a Luis.

0: Solo a Luis.
1: Mm-hmm.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليدا بتوا و هر كس ايوارب بيخويني دپاريز ري ليان تا بياني

لعبد الله كري خبيب وفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا تي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينا اوارانو بيانيان سيزار بستو لهم مشتك دفاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: يعني من بسرداهات لسر فطرتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صد زار بلي باچيو بيگردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: راديو محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بن لبيغمبر
0: عن صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: جورترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجا تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: فنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: تغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناها الخشنا بيت جقلته
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايوا أم استغفار داوي لخوشبون بخويني وبيش أوي إيوار دابي وبمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوارخ ويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

يكون.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

عملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره.

مسلم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهمونه هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانا.

وورث سليمان.

فمكث غير بعيد.

Run.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسرانو برزانو خوشويستان صلابي خواي پروردگار تان لسربي خوشحالين كوال برناميكي نوي بيتان بغينا ولا برنامكان تان لباخشي فرمودا لا درسي رابر دوال خزمتانا باسي أو فرمودا يمان كركا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي دلی انسان کان دفری خوای پروردگارن بویکا خیر ببخشیت و یان شر و زمانش تعبیری ناو دلکی اکاب و دری ابره آیا دلکی خیری تیایا یان بنا بخوا شری تیایا لیره ابن القیم جوزی رحمتی خوای لیبه لکتاب اغاثة اللهفان شش علامات بازکا لعلاماتی او کسانی که زور چاکن ساغن اويلنا ودليانا باكو وبزمانش اتوانن دري ببرن علامات كان هل يكو بابتك كزور قرنق انسان آقاي ليبي يكميان لو علاماتنا ذكر الله سبحانه وتعالى والمواظبة على ذكره والاكثار من ذلك افرمي اويك انسان ذكري خواءك بردوامة زور ذكري خواءك وكبلي شانازی شی پیو ناکا بطاقت نابه بزار نابه و کبل هیلاغ نابه بردوام هولی او آده ذکری خوای پروردگار بکا و خوای تعالیش وصفی که لقرآن پیروزکیا الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم اوانی که ذکری خواکن بپیوان بدانشنوان براکشاوی لدرون لمالون لهرشوينكي أم دنياهن أبيني لذكري خوا بتاقد نابه في خوش هميشا دمي بذكر به دمي بيادي خواي پروردگار به خواي تعالى لقرآن پيروزا لآياتي كيترا دوباره وصفيانكا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي قروي بشريد لإيمان داران ذكري خواي پروردگار بکن به ذکری کی زار و تا اگه دار بن ذکری خواه زار کردن علاماتی ایمانی منو توی حرکاتی منو تو ذکری خواه زار بکن لجیان منده بزن علاماتی که ایمانی سلامت تیا موجوده لیکی که تل آیت کانا صورت احزاب وصفی کمال شتمن بو اکا هیچه لوانا افرمه لوی که وکو خبری کیان پیدا خبری اهلی بهشته امانه چین كوا بهشتان بيه بخشريه أفرمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أوانيك بردوام ذكري خواهكن وذكري خواها ميشل سر زمانيانا وزور ذكري خواي پروردگار انجامدن أمان خواي تعالى وعدي بيداون أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما خواي تبارك وتعالى وعدي بيداون كوا أجريكي قورو تایبتی هم پی ببخشه چون که امانه همیشه ذکری خواهید پروردگار لسر زمانیانه و هر وحا اوی که اچه تناو ذکری خواه فیربونی علم و فیربونی علم خو فیر علم بیان خلق فیرکی تگیشتن لدینی خواه مدارسه کردنی آیتکانی قرآن و مشغول بون با فرمودکان و لیکولینو و تفسیری قرآن و او علمانی که پیوستن بخزمت کردنی شریعت و دینی اسلام اما نش همو اچنا بابتی ناو ذکری خواهو چون که بشکن لذکری خواهی پروردگار مشغول بون با سنتکانو بنوش کردنو با عبادتو با هر شتی کوار نزیگ بونو بی لخواهی پروردگار دل دوابستب که بخواهی تعالاو اما بریتی لذکری خواهی پروردگار بوی لیکی لفرمودکا فرمه اذا مررتم برياض الجنتی فارتعو اگر کاتیک رویشتن بلای ریاضی جنیا و کبلی باخی کی بهشت فرتعو دانیشن خریق بن مشغول بن خوتانی بگینه قیل و ما ریاض الجنه و ترا ای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ما بس پی ریاض الجنه چیا باخی بهشت چیا قال حلق الذکر فرموی دانیشتنی او کورکو ملانن که با ذکری خواه با یادی خواه بو تيغيشتن لعلم زانستو عرفان دانشتون ما بسي با حلقي ذكر مجاليس علم قريتا و كا
باسي حلال و حرامي تيا أكري أحكام كان الشريعت فرسيار ولام أما نهمو أقريتوا وخوي تعالى بهوي أو ذكروا يا دوا أناسين زيادة اللي نزيق منه وزيادة هولدن أم إنسانان الأخوان نزيق منه بهوي ذكري خوي پروردگارو كواتا علاماتية كميان بريتية ليادي خوي پروردگار زورك أم جورة دليك دليكي چاكو ساغو پاكا علاماتي دو هميان أويك بزور نارحتا كاتي كاتو وقتكي لكيستو زور بوي نارحتا بو نمونا شوانا شونيجا كأم كسا اگر شونيجي كرت زور بوي نارحتا قرآن خويندني هي او روجة قرآني نخويندوا لخو بي بطاقتا من امرو ذكرم نكردوا تسبيحاتي تايبتي هي امرو نيكردوا لقيسي چوا مشغول بوا بو يرشتكي دنياي بي يان نارحتي بي نخوشي بي سيركي اوارا بي بطاقتا علي من امرو او ملكيس چوا لبرأوا أبيني بوي بيتاقتا أما علاماتا لسروي كدلي أم إنسانا دليكي تشاكا بويا كاتك إنسان بششي لقرآن دانابو نتشو بدمي وجوي بيندا يواربيلي كوتوا أبيني بوي بيتاقت ببزانا علاماتي دليكي باكو ساغو تشاك لناو ناخي أم إنسانا هي علاماتي سيهم لعلامات كان شح صاحبه بالوقت لحرصه الشديد عليه من أن يضيع أو أن يذهب سدى بغير فائدة أويك إنسان وكبلة شروكة لسر كاتب واختكاني سورة لسر أويك كاتكاني بفيرو نروة بزعي ندا ببلاج نروة تبيشوا بلكو هولي أو بدا باشترين سوديان دي ببيني لكاتب واختكاني چونك همو كاتكاني إيما كاتو وقتكاني جيانمان هموي بريتين لا سروتو سامانو بريتي لجياني إيما هر كاتك فمتى أضاع الإنسان وقته ضاعت مصالحه وما فات من الوقت لا يستدركو هر كاتي إنسان كاتو وقتكاني بزابرت أو أبزان مصلحتي الدنيا وقيامتي بزارو يشتوا وهر كاتك إنسان وقتكاني لقيسو ناتواني دعاي بوي بقرتو وقربوي بكاتو بويا سنتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم هاتو لسرويك إما بغنيمتي بقرين كاتو وقتكان مان أوانيا باسي قنجيتيك أفرمي اغتنم خمسا قبل خمس بينشد بيجوي بينشد يخد بي بقري أقاد لي بيش لوانا أويك شبابك قبل هرميك قنجيتي بيجويك بشيت التمنوا أبي أقاد داربا او گنجتیت با زهانه دی اگه داری تمند بی اگه داری وقت کاند بی اگه داری لش ساغید بی اگه داری همو او خوشیو که نبی که لجیان تا وادلی اکا که بد بستیتو با کارو کرده و باشکانو علاماتی چوارمیان ان یکون هموه واحدا و ان یکون فی الله فیجعل همه لله و یترک ما سوا ذالک او یک انسان همو غمی کی شتیگ بید او جبتنها پر وردگار بي لناو ناخيا داي بكته چونك اوه همو غمكيتي اوه تا حديثة پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمتي من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة فرمي هرکسي همو غمي قيامت بي همو غمي لاي خواه پر وردگار بي خواه تعالى كارو باركاني بوكو أكاتوا دلي دولمان أكا وأم دنيا ناوي دنيا خوي رأكا بولاي ودنيا خوي بلا ماري أدا علاماتي بين جملة علامات كان لراسيتي وشاكيتي دلي إنسان اهتمام دان با راسيتي قسكاني واتأم قساني كأم إنسان أنجام يدا نايلي غلطكا نايلي شتبلي نابا جيبي ناشايستبي قتوشي قناعب بي هل نيتك وصاغ يكاتو هتا كلماتكاني سرزماني هر كاتت كلماتي سرزماني ساغو باكو چاقبو علامات لسر باكتيناو ناخو دلو دروني ام انسانا ويقرنگ انسان اوي كلناو دل يايتي كيتا سرزماني آقاي ليبي آقاي ليبي اوي لسرزمانيتي هناو ناخيتي در يبره علاماتي ششمو كوتاي لسر علاماتي انسانا باشكا تا
تعظيم الصلاة والمعرفة بقدرها والإدراك لمكانتها والرعاية لها والأنس بمجيئها ودخول وقتها وحسن إقبال على الله سبحانه وتعالى فيها. أويك إنسان بقور سيدك وكاتكاني بزانه بي بقات والرعاية بك أغيلي بنيوجك لقيزنته ودلي وابست ببيوي نيوجك تواوك نيوجك ترچاور رئك بو أويك خيرا أو نيوجيتر چاور رئك لدواي أويك نيوجكيتر لقيسينته ويا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم همو جاري ببلال أفرمو أرحنا بالصلاة يا بلال أغادر بأي بلال وكبلي ناخ من تيراو بكا بچي بنوش وتبانق بفرمو با همو من بروينا ناو نوجو عبادتوا لفرمو ديترا أفرمي جعلت قرة عيني في الصلاة خواي تعالى وكبلي بلبلي چاوي مني والكردو لنوجا عيبين موا واتا همو دليكي ملكتو چاكو تايبت خوي أبينيتو لناو نوجو أجلو باداشتو خيرو چاككاني نوجا بوه إنسان براستي بقروتينو بچاكو بدلكي باشو بساغي برو نوجو جماعتو كورو كوملو ذكرو تسبحاتو أمانا أروا أمهم علامات لسر ساغي دلكا لسر چاكي دلكا لسر أوي كوا أم إنسان دليشي هي خواي تعالي خوجوه خواهی تعالیش ام جوره کسی خوشه و حزناکا برو خراپو خراپا کاری بروه. لیره دادین کتای برنامه ام جارش من انشاءالله لبرنامه کانی ده هات وزیعت لسر ام بابتان ادوین تاوکو انشاءالله دلکان من وابستکوین و بخوای پروردگاره و خو من لگناه و تاوان و خراپو خراپا کاری بپارزین. داول خوای پروردگار کن خوای گوره لگناه کان من خوش به لگناهی دایکو باک من خوش به لگناهی مرو کان من خوش به زندوکان من سلامت بکا لبلا مصیبتی ارزو آسمان بمان پارزه خوای گوره دلو درون من ساغ بکا پاک بکا چاکی بکا اوی لسر زمان من ده خوای تعالی رحم من پیبکی پاکیتی به تا نو ناخکانش من پاک به نو دلکان من پاک به عقیبت خیر بین سر کوتو بین سر فرازی دنیا و قیامت بین تا برنامه کی کوتا روششی که بخوای گوره تا نسبرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي
0: عمدا. ام برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني ام جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با امرو سردموا. ام برنامج لا امادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ويستان سلام ورحمة مهرباني خواهي قول الله مولايا ببشتواني خواهي قولا أتشينا وخزمتي آياتكاني قرآني بيروس أتشينا وخزمتي سوري الانفطار آياتي سي كبر ودقار أفرمي وإذا البحار فجرت. خواهي قولا دوي أوي باسي أسب كشق أبيو سلتاي شق رؤ أداو باسي استيركاني كرد دواجار پروردگار هيتا سردر ياكانو افرميت وإذا البحار فجرت در ياكان كنموني هيزو دا صلاة نموني خوراقرين روشي جيت اميش زليل ابيو اميش بيدا صلاة ابي ياساي كون تيك اتشيو امرو بارو در ياو زرياني كأيم ايان بينين تيكال ابنو بربز لنيوانا ناميني فجرت واتا دریا کان تیکل ابنو بربس لنیوانی انا نامینه فجیرات واتا پربو وسریج بو چونکه اسا لنیوان دریا و زریا کان وشکانی هيا نیوان دیکه نایر تیکل بن دریا و زریا کان تیکل نابن بلکو وشکانی هيا لنیوانی انا دیارا دریا و زریا کان و روبارکان لروجی قیامتا بچن حالته کتی اپرن یکم حالت از کان بریتی لا ربون سرجبون وإذا البحار فجرت كاتي كا دريا كان كاتي زريا كان كاتي ربار كان اتر سريش أبن دواي أوي كا أم دريا يانا بربون سرجبون دواي أوي اتر بر أبنو قر أقرن والبحر المسجور لأنجامي أم قر قرتنا اتر دريا كان نامينا أتقناوه دواي اوي كدريا كان نمان دواي سرجيان دواي بربون دواي قريان كرد اتر ام دريا وزريانا نامن اوش اكن سيم قوناخ اتر زوي تاخد ابيو هيج اسواري لدريا وزريا كان نامن لا ترى فيها اي وجا ولا انت اتر لو رجيها اسواريك لدريا لزريا كان نامن زوي بطاواتي تاخد ابي دوي اوي خوي قول باسي دريا كان اكا ام دريا وزريانا كنموني عظمه لسر زويه كانسان سام اكا ايان بيني ترسي لي اني شيكاتي بدريا وزريايتي ابري روجي جيد اسوار شي ناميني دوي او پروردگار هيت سر باسي غوركان خوي قولا غوري عموما بكا باخي لباخه كاني بهشت افرمي واذا القبور بعثرت افرميت بعثرت وتقلب إلى أعلاها وتحل أقريتها وتحل قرايا وسلو خواربو أويل ناوية هات دروا وفريد راية دروا طبعا أجزا كانم بعثرت بعثرت حل دنيا ديارة كشن حالتك ترسناك وشي فوزايا الرؤى دالو كاتيا طبعا قبر قوناغيك اللي قوناغكاني مجياني مروف وكوتا ريقانية بلکو سرتای که بوش یعنی کتر دیاره چون باسی زریا و دریا کان من کرد و پیشتر باسی شاخه کان من کرد باسی آسمانه کان من کرد باسی زوی من کرد به همهش یو عجز کانم گورکانیش با کامل قناغتی اپرن ام گورانی که ایسا ای بینین ام قبرانی ایسا ای بینین اویش با کامل قناغتی اپره یکم قناغی گورکان يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يكم جار غوركان أكرينوا دواي أوا وإذا القبور بعثرت واتا دواي أوي ككرانوا أوي لناوية فريئة دروا هل أقريتوا سلو جير أبيو أوي لناوية فريئة دروا سيام تخلت اتر بطاوتي دزبر داري أوي ناوي أبيو وازي لأهانيت وألقت ما فيها وتخلت وإلى النابية تفرئة تدروا يتدز برداري أبي وكتون دريا كان تخدبون آسواني أنما يترقور كان جنامي أنو زوي تخد أبي لا ترى فيها عوجا ولا أمتع يتتواو لاري نامي لسر زويو همو يتخد أبي وكوتا خالش كبسر زويو بسر دريا كانوا زريا كانوا شاخ كانوا بسر زوي خويا ديت بسر اسمانه كان هدي يوم تبدل الأرض غير الأرض. وأتيت الأمزوية أقوري يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب أو رجاها مي أبيش ليتوا قرآن أجزة كانم سولتكا سلتا برودا وكون يكان دس بيأكا إذا السماء انفطرت خواي قولة سلتا باسي آسمانك وإذا الكواكب انتثرت دعي باسي أسيالكانك وإذا البحار فدعي دعي باسي كوني كرت باسي تنا آسمانكاني وكوني كاني كرت دواجار قرآني بيروز يتسر دعوة زمينكان حتى مروف بزانيه كالو روشيا هل هاتنو راكر دنيا اسمانا كان نماون ايساب باسي زويا بوشو هليت تنان اسماني جوجودي نماو اتر هل هاتن لچو دو اوي قرآني بيروس باسي ام دورو داوي كرت باسي ام دورو داوا گردونيو زميني كرت قرآن آيتيك اهينيت افرميت علمت نفس ما قدمت واخرت كاتي أمرو داوان رو أدن أو كاتم روف أزاني چي كردوو چي نكردوو أو كاتا تي أقاو أزاني چندين خير و چاكي لدس خوي داوا علمت نفس واتا همو نفسك منو تو همو مروفك نفس واتا مروف خدي مروف خوي واتا خدي مروف خوي بهمو روحو جستو ظاهرو باطنوا وكو قرآن فرمي كل نفس ذائقة الموت واتهم مروفك قرآن خطاب مروف أكا وكو وحديك متكامل وكو يكيكي بيك وقريدراو بيك وبسراو طواو توكما نافرمي علمت الإنسان نافرمي بلكو أفرمي علمت نفس حتى برپرسياري تي رهاب قيني واتا أي إنسان تو برپرسي لخودي خود وبتنهاش أشيت بردمي پروردگار وكلهم آتيه يوم القيامة فردا علمت نفس وتأقدار بأي إنسان أقدار بأي إنسان أو ساتي كقيامة هلصا أو كاتي شاخ كان نمان دريا كان نمان قورا كان همي فريدا درو آسمان شقبون أو رجا تي أقي أو رجا أزاني چيت كردو وچيد نكردو سرتا آياتك أفرمي علمت واتب تحقيقي رؤدا بيقيني رؤدا واتكاتي امشتان الرؤدا ايتر مروف بيري لاي كرد وكانيتي نمال نسامان نمنال نبوس نبايا هيش تيق نما تنهاش تيق انسان لو ساتيا بيري اكويتو بيري لي اكاتوا كرد وكانيتي كاتشي كردوو تشينا كردوا چون جياني بقالتو قبريا كردوا چون جياني برابواردن بريا كردوا چون جياني ببي آقاي بريا كردوا چون أمهم خيرا قوري لدس خوي داوا قرآن فرميت علمت نفس ما قدمت وأخرت همو نفسي أو لحظيتي أقاو أزانيت ما قدمت وأخرت واتا أوي كردويتيو أوي ني كردوا أوي كانت كردوا وتوانات هبوا بيكي أوي كوتوتا أي كمو نت كردوا أو توبيي كا او توبيك دوات خستوا قرآن زورج وانا فرمي علمت نفس ما قدمت وأخرت إنسان إتر أو لحظي كقيامت هلصا أو لحظي آسمان كان شقبون دريا كان تقين أو نمن أو لحظي قورا كان إنسان كان فريئدا أو لحظيتي أغنك إعزانيك إنسان تنها وتنها بيري لاي كرد وكانيتي أم آيتا دواي مشاهد قيامة ديت چونك النتيجة كوتائية دواي أمانة إيتر حساب كاتي حسابة لم رجيا هم خوي بيري أكويتو هم بيري أخريتو ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر هم خوي بيري أكويتو علمت نفس رجك حالك وايا خوشت خود بيرت أكويتو كشيت كردوا چين نكردوا چي دواز لهيناوا چن خير لبردستا بو نت كردوا ولا لاكي تلشو بيرشد اخريتاوا ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر لو رجع بيرشتا خنوا ملائكتا كان بيرشتا خنوا تو امانت كردوا امانت نكردوا درباري طبعا لو انا كسبل اي خوي بيري اكويتاوا يان بيري اخريتاوا عزيزا كانم طبعا درباري بيركوتنوي كردوا كان لروجي قيامتها مروف بچن حالت يكاتي أباري أجزا كانم قيامات يك لحظينية چن قوناغي كتي أباري قيامت خواهي قولة پناما بلو روجيهو بمان خطستيه برو سعيه خويهو چن قوناغي تي أباري بسر إنسانا لقيامتها هر لحظيش تيق رؤدا هر ساتيش تيق رؤدا سرتا لقل دسبيش قيامتو هلساني قيامت مروف بيري اكويتا وچي كردوا وچي نكردوا وچي لدس خوي داوا علمد نفس ما قدمت واخرت بلام كاتي كبهشتو دوزخ عرز كران كاتي ايتر ازاني او بهشتكيو اما دوزخو نازاني برو كاميان ارويت او كاتا ازاني چي لقل خود هنا وبو قيامتو پاداش تو سزای کارکانت ازانید چو که فرمی علیمت نفس ما احبارت او ساعتی که ایتر بهشت و دوزق عرض اکرین او که تا ازانی چید آمده کردو و ازانی پاداش تو سزاکشی ازانی سرطا ازانی چید کردو چی نکردو خیرکان ازانی که کردو تا خراپکانی ازانی کردو تا او چا کانه یتو خیالت که حاتو ته بردست واز نت کردوا بلم کاته اچته قناغه کی پیشتر بهشت و دوزخ ابینی او کاته هم کردو کان ازانی و هم پاداش و سزا کشیان ابینید ام آیه اجزا کانم فرصت یک آداب مروف هتا مراجعه کارو کردو کانی بکا چونکه پیتا فرمه ای انسان ساعتی گیت پیش او تنها بیرد لای او کردوانی که کردوتا و همو اوانی که وطوتا ای کمو ند کردوا و همو او خیرو چاکانی هاتو تا بردمتو لید لاداوا بویا فرصت یکا بوی انسان مراجعی خویب که فرصت یکا حتا مروف هول بدا باشترین کار انجام بدا خوای گورا لو روژه همو من پاریز راو که لسابري خويا حشر من بكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي

ذاتي كي وهاي قرتوا روحم بفداي او شاهان شو رش دين قدم بوسي قداي او بيخد ما بقي ترب اميدو بتماي او نايت ولات كرسري دانا ودلي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برز وعزيز صلابي إخوائي قورة لبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي إخوائي برورد قاردكين إخوان مولتي تمني داين تاجاري كدي لألقيكي نوي برنامكتان برنامج إيمان وآسودي بيك شاد ببينوا. خوشو استكانم يكيك لو دلاقاني آسودي بو مروفي بروادار دهنه بريتيه لديدو ديدگاي دروست بو گردون. ما بست من لگردون همو دروست كراوكاني خواي گورو بديهنرا اوي كپي دوترت شيء همو اوا دكويتنا و چوارچيو بازناوي بازنو خاني همو دروست كراوكانوا اتر ديارا اون د زورن مخلوقات و بدیهن را وکان لشمار ناین. مروف ناتوانه پی بهنده کی ببا نک هموی، چون که هموشتکان دکویت چوارچوی گردونه و هر لخانه که و تا ذره یک بو استیره و مجره یک لطوی که و بو داره لفیروس یک و بو نهنگه. حتی دوائی تصوری مسلمانانه دیدگای مسلمانانه بو گردون لإسلام زور رون و راستا كأمش براستي آسوده يكي گورا بدروني انسان دبخشت. ددگاه كي تواوكاري لنوان دو جيهان دا عالمي غيب و عالمي شهاده، جيهاني نبين راو و جيهاني بين راو. واتلم ددگاه دا دو جيهان هيا مسلمان آوا تصوري كردوا. تنها دنیای بین راو نا کات پیور، تنها لچوارچوی دنیای بین راو دا دنیا و دنیا بینی خوی کرد نا کات و تفسیر جیان تنها لم دنیا بین راو دا سنورکش نا کات. بدل نیای و ام جور دیدگایا که آویزان لگل عقلو سوزو باور العقل والعاطفة والإيمان أمانا كار لك كردنو كاري قربوني أمسيانا لسر دلو درون كأبيت ماي زياد بوني بروا لناخي مروفا لعيني جيري وهوشياري لناخي مروفا هس بواقا كآرام بجي وجداني دوروجي ام جوره لجیان پر لمانه جوانکانی ایمان و خوشویستی بو خوای خاون و بدیهنر و بو بدیهن راوکان. مروف لإسلام تنها ببینینه کی عقل روت و وشک ناروانه تا دورو بر وک معامله لگل جمارکان، بلکو لگل بکار خستنی عقل و رامان و هوش لهمان كاد دا هستو شعور و عاطفشي لقل دا جوش دا لقل روانيني و جواني و وردي و دي قتل دروس كراوكاني خواي پروردگار دلو درونش لقلي دا دا كويت خروشان و جولو كات سرنج لقوري و دا صلاتي پروردگار دا لناو بديهن راوكاني خوا دا جواني و جلال و مزنی خوای پروردگار دبینت بزمانی جسته و بزمانی حال و دل لهمو ناخی و هاوار دکا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. پروردگار ام همو بدیهن راوانت بهوده و به امانش دروس نکردوا پاکی و بگردی و دور لعیبی شایسته تویا ساخوایا بمان پارزا لسزای آگری دوزخ. ام جورا لبیر کردنوا براستی مروف دگینه تا قولایی آسودهی لروی دلو درون و هجدانوا. امرو مروف توانای خوی بکار خستو لروی زانستو تکنولوژیاوا عقلک که اویش هر خدا پی بخشیوا تا لجیهانی بین راو دا داهنان بکا.
ڕۆژانشتی نوێ پێشکەش بە جیهان ئەکا جیهانی بینرا و جیهانی عقل و زانست و زانیاری و توێژینەوە ئەمە بابەتەکەیە کە پێی ئەوترێت جیهانی بینرا و بەڵام مرۆڤ کاتێ عقلی خستە کار لە جیهانی نەبینرا و شاراوەدا کە جیهانی غەیبە ئەوە سەری لێ دەشێوێ و سەری لێ دەرناکا و ئەو دیوە ئەو جیهانە مەدانی عقل نییە لە بابەتی داهێنرا و قسەکردن لە بەدیهێنراوە دیار و ئاشکراکاندا کە عالمی شەهادەیە فعلەن مرۆڤ دەتوانێ زۆر بچێتە پێشەوە بەڵام بۆ جیهانی غەیب پێویستی بە وەحیە ئەبێ دەلیلێک ڕێنماییەک لەلایەن خوای بەدیهێنەرەوە بکەینە دەلیل و ڕێنمای ئێمە تا لەڕێی ئەوەوە باسی غەیبمان بۆ بکا بۆ ئەم بەدیهێنراوانەی خوا کە نیشانە و دەلیلی گەورەی و دەسەڵات و مەزنیەتی پەروەردگارن ئێمە ئەڵێن ڕەبنا ما خەلەقتا هادا باطیلا سبحانك فقنا عذاب النار خواي أمت ببطال بدينه هناوة أمر راستا بلام بوشتي بديد هناوة اشتكتشيا أمشتا أبي براستي بعقل بوي نقرين أبي تنهابو أواندا جختي لسر بكينوا كبدي هنرا وكان هما هنجي وتنسيقي كي سير لنواني انداخيا لە ڕۆڵیانە ڕۆڵێکی تەواوکاری دەگەڕن بۆ نمونە ئێمە دەبینین تیشکی خۆر لە دەریاکان دەدا و هەڵم بەرز دەکاتەوە هەڵم بۆ کێ بۆ هەورەکان هەورەکان دەیبن و بۆ کوێ هەڵی ئەگرن بۆ ئەوەی ببێ بە باران باران بۆچی دەبارێ بۆ پاراوکردنی زەویەکان و پڕکردنەوەی کارێز و کانیا و دەریاکان ئەی ئەو ئاوە لە زەویدا بۆچی ئەچێتە ناو زەویەوە بۆ ئەوەی گژ و گیا تۆوەکان بتەقێنێ و گژ و گیا سەڵس ببێ و گەنم و ڕووەک و مەزراکان جوان و پێگەیشتوو ببن ئەی ئەوان بۆچی ئەوانیش بۆ ئاژەڵ و مرۆڤەکان یان با بڵێن بۆ لەوەڕی ئاژەڵەکان ئەی ئاژەڵەکان بۆچی بۆ ئەوەی شیر و گۆشتیان ببێ ئەم شیر و گۆشتە بۆ لە پێناوی ئەوەدا مرۆڤ سوودیان لێ ببینێ ئەی مرۆڤ خۆی بۆچی ئەلێرە لەم سەرنجدانەی بوونەوەردا دەگەینە ئەم خاڵە کە بەڕاستی خاڵێکی جەوهەریە ئەمە کڕۆکی بابەتەکەیە ئەی مرۆڤ بۆ کە وتمان ئەی مرۆڤ بۆ واتە تۆ بڵی مرۆڤیش بێ ئیش بێ یعنی تۆ بڵی هەموو ئەم شتانە لە خزمەتی ئینسانە بن بەڵام ئینسانیش بێهودە بەدیهێنرابێ هەروە ئەم سەرزەویە خرابێتە ئیختیاری و بەڵام هیچ ئەرک و مهمە و وەزیفەیەکی لە ئەستۆ نەبێ هەروە بێ بەرپرسیارەتی بێ لێپێچینەوە دێت و لەم سەرزەویە سوود ئەبینێ و دەڕوات و هیچ دوای مردن زیندووبوونەوەیەک لێپێچینەوەیەک پاداشتێ تۆڵەیەک بە دڵنیاییەوە نەخێر ئا لەوێ ئیتر ڕۆڵی وەحی دێتە ئاراوە مرۆڤ تێگا کە خوای پەروەردگار جەللە جەلالوهو فەرموویەتی وەما خەلەقنە السەماواتی والأرض وما بینەهما لاعبین ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون واتئما أسمان كانوا زويو أوي لنوانيان داهيا لدروس كراوان بغالتو بيهو دو بيما بس دروست من نكردون بلكو هموي لسر بنشيني حق راستي دروست من كردون بلام زوربيان لم راستيا نازانن مروفكان بينابن بم حقيقتا بلي خوشويستكانم ئەم گردونە ئەرک و وەزیفەیەکی پێسپێراوە بۆ کات و زەمنێکی دیاری کراو بەڵام کۆتایی دێ ئەلله یەبدەئو الخەلق ثم یعیده ثم ئیلەیه تورجەعون ئەم ثم ئیلەیه تورجەعون واتە ئێوە دەگەڕێنەوە بۆ لای ئەو زاتە دەبرێنەوە ئەم دیدگایە
وان لمروفی بروادار اکات لروی پروردهی و واز لبی آگایی و غفلت بهنه و خوی بکاری بهو دو گلت جاری و سرقال نکات. بمش معنا بجیان دبخشید هست و شعوری که دامزراو کارکتری که آمانجداری لی درده چه چون که تی دگات کم روف لگل اویشتی که بچوکی ام گردونه بلام گردون خراو تا خزمتی مروفو بو ام خوای گورا بدیه ناو جل جلالوهو ام گردونا للاین خوای بالا دستو خاون قدرت و بره و دچه خوای گورا مدبرون به امرهی مروفیش خوی بشی کلم گردونا کواتم روف دبیت شازو لادرو سنور بزین نبه بلکو دبی ملکچو جیر بار بیت بو امرو ارادهی خوای پروردگار الا له الخلق والامر وکچون خوای پروردگار جل جلاله خلقی کردو و همو بدیهن روان ساختو نخشن راوی دستی کردگاری اون براستی اوید لوی شوا فرمان ور بگرن بدل نیعی و اوان با امریکی تکوینی فرمانیان ور گرتو و هیچ جور لاریک ناگر نبر لناو همو بدیهن روانا تنها مروف مخیره تنها مروف و پریکان سرپشکن بونوری کی ویستکین که امروف دتوانه بگوی خوابکا دتوانه بگوی نکت وقول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر بلام او تنها بو او چوار روژی تمنی دنیایه بلام که گرانه و بولای پروردگار بدل نیایی و ایتر لپیچینه و پاداشت پاداشت و سزا دست پیدا کت کواتا اما بابتی که زور گرنگه وکو بیرمندی گوری دنیا اسلام شیخ ابو علی مودودی بحستکا دلیت لم تروانی نو کسیری بو نوردکین دبینی هموی رام و جوی رایلی فرمانی پروردگاره بونمونه خور که خلق کراوه فرمانی که بسر ادراوه آلوه و حل دیتو بو شوازه لوه و آوه ابیت که تک او فرمانه که جبه جیکا واتا خوی را دستی فرمانی خواه کردو بدستواجه شرعیه که مسلمه واتا مسلمانه که واتا خور بگوی خواه کردو پابندو مسلمانه منگیش به همان شوه شاخکانو دریاکانو گجوگیاو آجلکانو تواوی بدیهن را دریاکانو گجوگیاو آجلکانو تواوی بدیهن راونو بدیهن راوانو همو استیرکان که لخلگی خویان

0: واسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوا هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلامي إخوائي قوري مهربان تان ليبي خوش كبرى عزيزة كان امرو لم برنامه معنا باسيكي أم دروجي أخيرا أكين كدروجي مواني محرمي ذي الحجية أم دروجة مباركترين روجكاني صالن نسبة بمسلمان كانوا لبين علماء باسيك أوهي آية أم دروجة خيري زورا يا أو دا شوي ليلة القدر لحقيقتها وكو شو او دا شوي عشري اواخري ماني رمضان خيري زياترة نسبة با ام دا روجيه كوا دا روجي ذي الحجية اما وكو روجكي روجكاني ام خيري زياترة تا او دا روجيه كوا لناو ماني رمضان كوا قرآني بيروستي دا بزيوا خواه قورا لقرآن سون أخوات بعض قسمك هيا تنها بو خواه قوري بو إمنية أو سون بخوين وكو أوي والفجر وليال عشر أم وليال عشر زور بي مفسرين روشتنا بو أوي كأما قصدي أم دروجي كوا أم دروجي كوا خواي قورا عبادتي كي زياتري تيا إنسان أتواني أنجام بدا لبيروزي لبركتي أم مانا بيروزا چونكم زماني كي بيروز مان هيا وكو زمان ومكان بو حاجي كان مان وكو زمانيش وكو وقت بو خو مان لبرو خواي قورا سون أخوا بياني والفجر براسي بياني كنوجي بيانيتيا ك نوجي كي براسي زور زور قرصة لسر بعضي لمسلمان كان شكم ألو وقتا شيطان وأكاد بإنسان ك هل نسي أداي أم فريزة قوربكا إما باسي كي أم هنا نأكين أم دروجة كوا لإصطلاحي كردي خومن نوميني حاجي بيالين كالناو أم نروجة طاعت عبادت روجو قردن ذكر همو عبادتي لم عبادتانا كإنسان أنجامي أداء فضلو أجرو باداشي زياتري هي بومان دواكار إن لخواي قولا لمسلمان كان طاعت وعبادت يعني لي قبولك دواكار إن لخواي قولا حاجيان من كبتوان أداي حجي خويان بكن أو يكوا قيشتنا ويوية أو يشنا قيشتا بقات أوي أداي أم واجب إيماني خوي بكن هلبت حج يكيك لفريزكاني خواي قولا جل جلاله أم فريزة أم فرزة كخواي قولا فرزي كردغا لعمر يكجا فرزة لسر إنسان أوش بو أواني كواتوانا وإمكانيتي جسدي وماديان هي كبتوانن برون بو حجو بينو نفقي مال ومنال جيبيرنو خوانيش بتوانن أداي أو فرزة بكن كوا ركنك لأركاني إسلام براسي حاجيان هان لخيرو پاداشی که گوره نسبت خویانو اما نسبت به ایموه ایما اتوانین به طاعت و عبادت بگینا او درجه که بتوانین خومن نزکتر بکنو لخوای گوره چکم لم ده ام در روژه کوا حاجیان رون بو ایوه ایما به نیتی خومن حزمانه کد لگل اوان بوانو ادای ام فریزه گوره معنه بکرده اما کنیمان لویه ابیه چی بکین أبيت ها أتوانين ممكن بو ذكر بكين دعاء بكين بتحميد وتهليل الحمد لله وسبحان الله يا إيش نو هنا كاين فرصتك كوا ياسين
1: بسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیل و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیوی محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرکانتان رادیوی محراب
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: خوشک برا عزیزکان ام برنامه مانا برنامه ای که مباشره امرو لباتی ماموسا عبد الرحمن پیشکشی اکین سوال و جوابکان تان هرچی سوال اکتان هی درباره برنامه که یا درباره هرشتی که تر اتوانن سوال من ریب کنو انشاءالله امش جواب تانه دینو باسی او من کرد لی مانا ابی انسان ذکری زور بکا ذكر كان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يكتر لو خير قورانا كإنسان أتواني أنجامي بدا أم نوميني حاجية إما براسي وكو شتكي كسابد بيتمان هر نوام روجة يعني أوا حديثي صحيح إلى سرهاتوا كوا انسان بروجوبه اما روجا كان تر انسان اتواني بروجوبه روجو كان روجوكي تطوعيه يعني اتواني تشني بشو شونوج بكا بروجش او اتواني بروجوبه اتواني روجنا روجه بروجوبه اتواني همو روجا كاني بقري يعني هيك مناعتك نيه لو ياك انسان او روجانا بروجوبه حتى واش خلافك لبين خزانه كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم كحضرتي عائشه افرمیت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر روزانه گردوها بعضی کانی شوا زانن که وا الین که نگرد البته پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیاره او روزانه که والا حضرت عائشه بو زورتر او روزانه گردوها پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبر او اما اتوانین زورترین روزو بگرین و روزو امانا وكو روجي مان كاني تنيا روجا كاني مضاعفة إنسان أتواني قولترين أجرو پاداش بدس بيني بتاي بد روجو يعني روجو من توصيم هيا بوتان خوشكو براكان چاني أتوانن روجو بگرن چكم روجو تنها أو عبادتي كوا روجي قيامت خواي قولة بوتي أباريزي بو هيبا ما فكان ما في مروفكان تو طاعت کان تر لدس بدی و کو نوش و کو حج و کو زکات. اما روزو مادام با خوای جوریا بودی آپاریزی. لقیامتا نایداتا دسی امو او کوال باتی ما فکانی خوی لیتی وار بگرن. لبر آوا تا اتوانن به امکانیت بر روزو بن. آواه ک صحتی باشه. آواه ک اتوانیت انجام روزو بدا او یک کلا طاعت و عبادت گورکان کوا لم در روزه تاکید لیکرا یک تر لوانا کوا براسی انسان اتوانی انجامی بدا قربانی براسی یک کلا خیر گورکان قربانی لم مانگدا لو روزه کوا اتر اول روز ججنا دوهم روش، سيهم روش، شوارهم روش، او چوار روشه انسان اتوانه قرباني بكا. او اتوانه و امكانيتي هيا، امكانيتي مالي اتوانه او سنته بجه بيري. كلا مذهب امام ابو حنيفة دان راه كاما يكي كلا واجبكان. لا بس شرطيه كوا نصابي زكاتي بيكا. بغات او درجه كبتوانه زكات بدا. لماذا بإمام شافعي خمان سنة إنسان أتواني أنجامي بدا قرباني بو شرط وشروطانه كوا ما مصاين دائما باسي اكان كا اگراتو مرو بزن بو بزن صاليك مر ششمان اگر قلو قورا بي يا او شهر صالي رشوالاخ دو صالي تواو كردو بي داخلي صالي سيهم بي حشتريش كوا لا اما كما وجوديه يا بينجي تواك دو داخل شش صالبو بي نسبة ولاخ قورا كان حيوانا قورا كان او حقيقة بو حوت كاس ابي جاءو حوتا لايك عائلة بن يا لايك عائلة نبن اتوانن او انجام بدن لري منظمة إسلامية كانوا أتوان أنجامي بدن أتوانن يعني هر حوتكس بسهمي خويك مثلا أو حيوانة بچنيك بحوتكس بشداري تيابكنو ئەدای بکەن کە خێریکی گەورەیە بۆ قیامەتی خۆیان. وە سنەت وایە ئەوە یەکەوان نیەتە ئێرێ ئەو چەند ڕۆژە مولک خۆی نەکاتەوە نینۆک نەکا، ئەمە سنەتێکی پێغەمەرە سەڵ الله عەلیه و سەلەم. نسبەت حیوانی بچکۆڵەوە وەکو ئەجر و پاداش، ئەجرەکە بۆ عائلەکەیە، بۆ بنەماڵەکە هەموویەتی، بەس بەتایبەت ئەوەیە کە بەناویەوە ئەم خێرە ئەکرێ، ئەوش ئەتوانێ خۆی بڕوا ئەگەر ئیمکانیەتی بێت و بتوانێ خۆی سەری بڕێ. سنەت وایە خۆی سەری بڕێ ئەگەر نەیتوانی یەکێ بکاتە وەکیل ئەنجامی ئەوە بدات، و ئەمەش ئەتوانی ئەوا بەو تەقسیمەکەوە بیکاتە سێ بەشۆ، بەشێکی بۆ فەقیر فقەرا، بەشێکی بۆ دەرهاوسێ و خزم و کەس و کار، بەشێکشی بۆ خۆی، بەو شێوە ئەتوانێ ئەو قوربانیە ئیستفادەی لێ بکا. ئەوەشەکە ناتوانێ و ئیمکانیەتی نییە لە وڵاتانی وەکو ئەفریقا و بەنگلادش و شوێنانی تر بە ئەتوانێ بە هەرزانتر ئەنجامی بدات و هەمان خوای گەورە خێر و پاداشی بۆ ئەنوسرێ. بە تایبەت لەوێ ئالەمێکان بەڕاستی بە ساڵ هینیان بە گۆشت ناخۆن، کە تو بتوانی لەم جەژنە ئیشی وا بکەی ئەوان بەشدار بنەم خێرە، بەڕاستی ئەوە خێرێکی زۆر زۆر گەورەیە. ئێمە لە مانگە ئەبێ لە خوای گەورە داوای تۆبە و ئیستغفار بکەین، لەم مانگە ئەبێ عەهد و پەیمان بدەینە خوای گەورە کەوا تۆبەیەکی نەسوح بکەین، بگەڕێنەوە بۆ لای لەی مانگە. ئێمە لەم دەڕۆژە لەی مانگە پیرۆزە قەرار بدەین کەوا عەبدێکی تر بین، ساڵح تر بین، عادمان زیاتر بکەین، عیبادەتمان زیاتر بکەین، زیاتر بتوانین لە خێر و خێرات بین کە ئەم مانگە ئەو مانگەیەکەوە بەڕاستی خوای گەورە لە خستێتی و ناو یەکێ لەو چوار مانگەکەوە، ئەم چوار مانگەکەوە تیای ئەشهر المحرەمی پی ئەڵێنکەوە لە وەختی خۆیە لە کۆنا، يعني حتى لجاهليتا سيركي دو انسان كباوك يكيان كشتوا لري حج امانك با يكيان بينيه دس يان بو يك دريج نكده تا چاو پوشيان ليك ده بو چكم ام وقتا وقت يكا كوات ياي زمانك ماني زماني محرمة مكانك ماني شيء كحرمي خوا پیغمبر كبيت الله حرامة لەگەڵ حاجیان کەوا ڕۆن بۆ ئەوێ لەگەڵ مەدینەی منەوەرە کە مزگەوتی پێغەمەر ئەویش حەرەمەکەوە. ئێمە لە ئیسلامە سێ حەرەمانەیە کە یەکەمیان ماڵی خوایە، دووەمیان مەدینەیە، سێهەمیان قودسە. کە ماڵی خوای گەورە لە حاجیانمان خوا قبولی کا، نوێژێکی تیا بە سەد هەزار نوێژە کەواتە یەکێکە بتوانێت لەوێ یەک ڕۆژ پێنج فەرزەکە نوێژکە، وەکو ئەوە تانیە 52 ساڵ عیبادەتی کردو. ئەمیش نعمەتێکی زۆر گەورەیە کە خوای گەورە لەسەر ئەوەیە کە ئەدای ئەو واجبەی خۆیانەکەن کە لەولاشۆ ئەو تەعات و عیبادەتانەیانە خوا گەورە بۆ ئەنووسێت. لەولاوە کە مەسەلەن جەنازەتێت ئەوانە لەدەست نەدەن ئەو برا حاجیانە، یا ئێمە کە خوای گەورە کردی قسمەت ڕۆیمان بۆ ئەمرە، یەک جەنازەیە کە تو نوێژەکەی لە ماڵی خوای گەورە بۆت وا سەد کۆی ئوحودت بۆ ئەخاتە میزانی حەسەنات و پاداشەکانت لە قیامەتە. ئەڵبەتی یانی ئێمە لەم ڕۆژانە کە ئەبێت ڕۆژەکان بەڕاستی تایبەت بن، تایبەتەکەیانیش ئەوەیە کە وەها فرسەتێکە خوای گەورە دەرگایەکی کردێتەوە بۆ ئێمە کە بتوانین بەو شێوەکەوە خوای گەورە پێخۆشە تاعەت و عیبادەتەکان خۆمان ئەنجام بدەین. ئێمە بەڕاستی لەم نۆ ڕۆژە حەزەکەین خوای گەورە رەحم و بەزەیە زیاتر بڕژێنێ بەسەر مسلمانەکانە. خوای گەورە لەم دو ڕۆژە دوعای مسلمانەکان قبول کە، ئەم فیتنە و فەسادەکەوە ڕوئەدا، ئەم زوڵم و ستەمەکەوە ڕوئەدا لعالمی اسلامیه خوای گورا یارمتی درمان بیت بو اویا که بررحمی خوای رحمان لیب که لبر گوری ام در روزه و طاعت و عبادت کان من که بتوانین اما نزق بین لخواه لبر او خوای گورا رحمان لیب که فرمو خوشکا کم دایکی سردار فرمو خوشکا کم
1: سلام علیکم ماما صاحب الرس
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: ماما صاحب دو پرسیار من ها
0: فرمو خوشکا کم
1: ماما صاحب اما بلین دایک من نخوشا
0: بله
1: حتر همو دکتورش تیکی بیقین دکتور ناله چیه بس بیس روشجار حالا تیکی بوته استا بر روزی نامینه حاجیانه
0: بله
1: امش پی علی نوک علاج کانت لکات خوتان خوی میگره
0: بله
1: بس روزی عرفه بگره علی نه من هر ایگرم
0: بله
1: و تم بزنم رین مای برزد و دایک من چیا و پرسیاری دو میشم ما مستاگن علی تسبیحی قزوان سبحان الله پی ناکریه
0: بله بو
1: نازانم اما تسبیحك مامود ایک من کریوه باخیه بلام لشیوه قزوان درست کراوه
0: بله
1: تی انوتوه اما سبحان الله هنیا رومانیه بام تسبیحانه سبحان الله بکی
0: بله
1: استادو دل بوه اله پرسیارم بو کبزان برزد
0: بله
1: رن مایت بو اما چیه
0: بله خوش کرکم
1: وزور فاستانه که مدستان خوش بخوای گوره جزای خیر دنیا و قیامت تام داد
0: خوش بیا خو خوش کرکم خوای گوره شفای دعی کت بده نسبت اوه نسبت نخوشو که انسان نخوش بو حتی فرزکی لسر لعچه اما روجوه کی سنتا ایتر اوه دعی کت اصرار که ام دا نو روزه بگریه که نو روزه که وکو باس من کت حدیثی صحیح بترها لسر نو روزه نوی ذی الحجه هاتوه نک روزه کانی تر ایتر اگر ام روزه گردن دایکتا کوا بیت زرر یا بوی یا بیت معنی اوی که دعاو در معنی کانی بکار بیریه او دایکت بم حالا خوی توشی خیر نکا بلکو گناح باره بید بوه چونکم ابي دایکت او بزانید که همو نخوشکان او بزانن که خوای گوره ام جسده پیمان بخشیوه ملکی ایمنیه اما ملکی خوای گورین انا لله و انا الیه راجعون معنای او تا اما ملکی خواین خوای گوره امی درست کده که امی درست کردوه و انا لنفسک علیک حق و انا لجسدک علیک حق ام جسده اما که خوای گوره دای پیمان ملکی شخصی خو من نیه توشی اوه ضرری بکین خواه گوره لیه مانه پرسیتو لو دنیا لبر اوه اگر ام روزو گردنا ضرریه یا با جسدی دای کد به هیچ شوه جایز نیه بای اوه با شوه روزو بگری البته اوه دکتوری اهل اختصاص زیادتر ازانن که او نخوش یعنی که اوه ضرریه یا با روجوان ولا كتابه كان باس كراو ما مساكان بردوام باس اواكن كا ام او هنا او نخوش كسبب بيت سبب اواكوا نخوش انسان نخوش كي زياتر بكات گناح بار بيت روجو حكمي وايا روجو فرزك ايما بياني كلمال خو مان بوين او فرز لسرمان بيگرين اگه سفر مان كد هر او فرزه اتوانی بیگری جایزه و اتوانی نیگری اگر توشی منو بون بوی داخلی کراهیت بیه اگر توش نخوشی بوی حرام بیه او روزه لبرو خوای گوره چند روزی تری دعای رمضانی دانه که انسان قضای روزه و فرزکه بکا دایی که اگر سالانی پیشو ام روزوانه گرده ایسا اوه و بانی نخوشی که و نتوانیه او وقتا خواهی گوره ها با یعنوسید انشاءالله محاوله بکا که هر او روزه بگریه نومین روز بگریه که و خیرکی مضاعفه خواهی گوره لگناحکان من گناحی دو سال من خوشه بید نسبت مسئله تسبیح و یعنی اما حقیقتاً ذکر و ذکرکان من جاوازا ذکری زور معنی ذکر واهی ابي صد جابي کي ذکر واهی ابي د جابي کي يعني ام ذکرانا ک انسان جاروایا اگه بتوانیه اصلا خوی به پنجکانی بکابه دسی راسی او باشتره خیرتره او چکم ام پنجانه لقیامتا شایتی ادن با او انسانه شایتی با ادن کوا سبحان الله پی کرده الحمدلله پی کرده الله اکبری پی انجام دا اما اگر بتوانی آوا بوشیوا لذکر عامکان او یک وا مثلا وکون ذکر دوای نوش کسی وسیه او مثلا ل درود بدیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا دجایا صجا اما نه بعضا انسان نتوانی وکو خوی یعنی رقمکه بتوانی بزانی چنجا ام ذکریه کرده اگر کنی توانی اوقت اتوانی همون تسبیح به دست بینی اما یک قزوان هیچ دلیلی لسر اوانیه و امرو او اینانه شیه که اتا اگر خونواریشی نبیه اتوانی او جهازانه یک ذکرکانی با حساب که دوائی دعوه بکا لیه که سیری با بکا که مثلا اما چنجا او ذکره انجام دعا فرمو من باجد گن ما جات فرمو برا عزيزم
2: صاحي فرمو بي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مباجد جان خاون مالي ام برنامه مباشرة كان اما جناب دايما بجداري اكي لقل مانو خواي قورا بخير و پاداش بوتي بنو سيد ان شاء الله
2: شكري اخواتك امام بهزة برشت فيكي وبم ثمانية وبم نادمنا يوكوا بم بخاوني ام برنامتي روزة ام منبرتي روزة لشادي سليماني وام ام بهزة ستيري لكركوك وفيودي تانتي وكا شكري اخواتي توارا وتعالى اكم لا لصحيتي اعمال نحبومي بلس لقو زنابتان او بيسرانا
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بیسران گویان لیتا و فرمو هاین لخزمتا من باجد گم
2: من دسی بیسران ما چکم او رجایان لی اکم علم خوتان دی بش مکن لم نوروشا مبارکا اگل هر ناتوانن والا نخوشیم هیا حبم هیا فلانم هیا بلام اخیر روشا کتان لبس نروا اجر دو دانصال ام خواسن برحمت هی بقربانی بم روش بدو سال
0: بله
2: روش بروزو بخواه تبارو تعالی اثر می هفتا سال من آگری جهنم تلی دور و اخم ما مثل جنگم لحدیث ابو استاکا لرابیو کهی ما مسافر ایدون بریزو چاو خوی منالکانی ما چکم رابیع عدوی کاتی علی باوی که بیانیان در اچوبو کاس دیو باو جان ایشم جیتا یو فرمو رولا ایشید تیما تو خوا باو جان تو خوا باو جان رستی حلال من بو بیرا ایمه لم دنیای برگای گرمو سرمو آگرین بلان برگای آگرین جهنم ناقلين
0: مالي
2: اورا بعادوبي منش لما مرة في روزة وكيشتي محاسبي نفسي خوم اكم قيناك راسا من بطمنو بيئيشم وبلان بلان اچما دروا اچما مزدو اچما لاي دوكاني دانسم اگر بيتو خسيكي ناشزار ناشرعي مجنب ادي بزداني اكي خوش من برامر او شخصة بسم رولا كوراكم براكم باوككم تخوا عما عما ايشي كنا شرحية دبعا يا من لخمان دل لم تنجو دروزي دنيا من دوبارة دعاي خيرتان بوكم وبو عمان براتي روزة السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مام باجد جان خواي قولا ليتي قبولك وخوا جزاي خيرت بدا بسراني عزيزم بالنسبة ام مانا خواي قولا لحديثك بيغمر صلى الله عليه وسلم كحديث كاني بيغمر وما ينطق عن هوا إن هو إلا وحي يوحى كأمانة هموي لخواي قوروه تاني كبيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي طاعة عبادة لم دروجة هیچ شتێک نییە ئەوەنەی ئەوە ئەجر و پاداشی بێ. ئەسحاب بەڵێن یا ڕەسوڵ الله حتا جیهاد فی سەبیلا کە جیهاد دەدوت فی سەبیلا فی سەبیلا ئیطلاقت کرد ئاوای عنی غەزا یعنی لە ناو لە بەرامبەر کوفر وێسا بووە ئینسان لە شەڕا بێت ولا جیهاد فی سەبیلا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ بەڵێ حتا ئەوەیش پێ ناگە ئیلا مجاهدێک نەبێ کە وەها بە نەفس و ماڵی خۆی دەرچوو بێ حازر بێ نەفسی لە ڕێی خوا بە ماڵ و نەفسی حازر بێ شەهید بێ لە ڕێی خوا بە ماڵی خۆشی خێر و سەدەقەی بردە کە جیهاد بە نەفس و ماڵی خۆی بکا بە شەرتی بڕوان نەگەڕێتەوە نەخۆی نەفسەکەی بگەڕێتەوە کە شەهید بێ نە ماڵەکەی ئەمیش ئیمام بوخاری ڕیوایەتی کردووە کە واتە ئەم ڕۆژو گردنە ئەم عیبادەتی ئەم دەڕۆژە عیبادەتێکی زۆر زۆر گەورایە عیبادەتێکە کەوا مقابلی ئەوەیە کە تۆ حاجیەکانان لە حەج مقابلی مجاهدێکە کەوا ها لە غەزە حەزەکەم دەربارەی ئەم مەسەلەی هینە باسێ بکەین کە ئەم دوو ساڵە کە خوای گەورە لە گوناحەکان خۆشە بێ اما خلافك هي لبين علماء آية خواي قورا لهمو قناحة كان من خوش بيه كبائر وصغائر قناحة قورا كانوا بيشوالا كان قناحة قورا أو قناحة حتى إمام هنا قيانيتي لكتاب كبائرة قيانيتي بصد قناح آية أو قناحة قورانا شملكا كوا توبي تايبتي يا قناحة بيشوالا كان زیاتر علماء لەگەڵ ئەوان کە گوناحە بچکۆڵەکان زیاتر شملەکەین لەناو ئەم دوو ساڵە ساڵێک کە تو گوناحەکەت ئەنجامدا ساڵێ تر کەیت کە تۆ لەو دوو ساڵە هەر گوناحێکی بچکۆڵە کە ئەنجام بدەی خوای گەورە لێتی خۆشەوێ و ئەدبوورێ لەو گوناحە یانی ئەو گوناحەتە لەسەر لا ئەدات فرمو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فرمو دايكم خواجة زيكا
3: يا ربي خواهي قورة فاداش تباتو دستو خوش ببرنامك
0: خوش بيا خو خوش كاكم فرمو خوش كاكم
3: مامو صايجان والله بيا زحمد تاروكم بدست ابو باني بياني فرمو ازلت شو تاروكا والله بدست ابو ام خوار اتم تعظبات طوابيكم بلاي روجو قم جلزي
0: بالي
3: باني فرمو
0: بالي فرمو
3: يسو خوش مامو صايجان جاجك من بيتو بيا زحمد
0: نسبت دایکی محمد و مسئله بانگدان حقیقت لگل بانگی دا و تی الله اکبر ایتر تواو ایتر او پالوه که ایلا بشرتی لحدیثی که اتوه مثلا برداغی او داو دستو او دقه تو خیلی که برداغ او که اخوی تو یا پالوه که حال دمت او این یه یعنی اتوانی او بخوی اما لگل بانگی دا اگر برداغ او دو دسو نبو یا پا نانکل سر صفره کبو به هیچ شوه جایز نیه او لحظه انسان بیخوا براسی او یعنی او هینه که یعنی زوربه عالمکه او نازن به تایبت اگر توقیته که و وقته که که و فجری صادقه که بانگ بدا اگر که داخل بو اوه ایت خیطی ابیز و اسود لیک جای بیتو یعنی شفقه حقیقیه که درکوی که درکوت ایت به هیچ شوی جایز نیا هیچ شتیک بخوی لبر او من دعوه اکم لیتان یعنی به هیچ شوی لکل بانگی دا هیچ شتی نخون هرچن یعنی هینە کێ دەربارەی ئەو مەسەلە یعنی لە بەعزە شوێنێ ئیحتیاتەکەن یعنی ئەوەی شەرعەن جایز نییە کە مەسەلەن دوو دەقە سێ دەقە پێش بانگە درێ لە بەعزە مزگەوتەکان ئەگەر زانیت ئەو مزگەوتەی ئێوە ئەو شوێنێکەوا ئێوەی لێن مزگەوتێکی ئاوایە ئیحتیاتەکە ئەوە ئینشاءڵڵا هیچی تیا نیە ئەما بە عموم جایز نییە بە هیچ شێوەیەک کە ئەڵڵاه ئەکبەری کرد ئینسان هیچ شتێک بخوات يعني او هنا او مثلا زور كاس جويلية نية يعني هاي سيركي حبي دواء درماني علاجي علي الله أكبر أو اختدى سكات مثلا حبك أخو أو نابي بهيش يوية شكم تو إت داخلي روج بوي شو توابو كتوابو كإتر بهيش يوية بوتنية كنيزانية أو إن شاء الله خواي قورا لتاني ناقلية بس بعموم أبي أو مسألة إنسان اهتمامي فيه بداو أو مسألة آقاي ليه بيت چكم إتر داخلي روجو بيت داخلي روجوكا بيكوا إتر روجوكا أقلية چي فرز بي وچي سنت نسبت نجي هينو روجي سنتو إنسان حقيقة أتوانيت حتى اگه شو هیچیش نخوا حتی اگه شو نیتی نوی نابیه اتوانی بر روش نیت بیره حتی بعضی علماء الان تا وقتی زوال اتوانی نیت بیره یعنی حدیث صحیح معنیه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده معنیه که حتی تو تیه چی معنیه و تیانه هیچ معنیه رأسا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیو که واتا من امرو بر روشو بوم الا وقت تو نیتی هنو اتر باقی روشو که هیچی نخواردو بر روشو بوا لبروا انسان اتوانيت نسبت نجي سنتو اوها بوشوا انجام بدات نسبت هينو روجو قردن البت بنسبت حاجيانو وكو حكمي الشرعي بو اوان نية جايز نية بو اوان ام روجوانا بقرن چكم اوانا لمراسمي طاعت و عبادتك لهشتم روش ارون بو منا لمنا امينونو تا روجي عرفة روجي عرفة كاللويو لمنا و ارون بو عرفة لعرفة لوي امينونو تا خوراوا لويو حركتك ميلو مزدلفة ارون كوا اتوانن لوي حاجيان اوية كوا نخوش بي عمري قورة بي أتواني لبي هر چند ساعاتيك نيم ساعاتيك دانشي يعني لناوي ورد بي وبروا وسنت واش واتانيك لبي بردكان هل بقري بو اوهيك بردي بيشكولا اواني دنك نوكيك اوا هل بقري لقل خويا لبي اوا اتر بيتو بو مينا كتاتو بو مينا حاجي اتر اول ايش انجامي ادا اروا رجمي شيطاني قوراءكا يعني لا اول روش بس رجمي شيطاني قوراءكا اتر يتو بو شونكي خوي البت همان روش اتواني حلق بكا كامل ميسريا كاملا بيتاشت يا بالنسبة عفرتكانو اتوانين اواني يعني سانتيمتريك قشكاني انكو كانوا اواني ليب كانوا او انجامي او بدن اتر اتوانن همان روج برون بو طواف افاظة برون بو مالي خوا برون بو مكة لوية طواف افاظة يان بكن يعني اتر الوية اتوانن سير روج سند وعي لوية بمينونو اتوانن دو روج بمينونو بمهم اوه بشو بقرنو لمنا بخون يعني بوشوا عاجيا كان انجامي عباداتي خويا ندنو روجا كان تريش اروان هرسي شيطانكا رجمكا لبيتشككو دسبيكا تا قوركا اوه بوشوا البت لبين علماء خلافكي فقهية يعني آية رجم تقبانيان أكري يا دواي زوال يعني زياتر علماء لقل أوان لدواي زوال بكري بس رأي أوش هي كإنسان أتواني بيش زواليش رجم الشيطان بكا أو رجم الشيطان براسي شتيكي معنوية كإنسان وقتي أنجامي أدا فعلا يعني الناخي ضليا وأزاني سركوتني كي برامبر شيطان أو شيطان كوا إما بشركان إما معصوم نيمان كزوربي وقت لو زوران بازية موفق بيه كبعضي لعبد كان بدعت أرزة بس ألوية وقت كإنسان رجمي أو شيطان كا لناخی دلیوا فعلا و آزانی لو زوران بازی او سرکوتوا برانبر برانبر شیطان. فرمو خوشکا کم رؤیا خان فرمو.
4: سلام و برکت بو ماما سای بارز بو مکرمندان من دونه نفتانه که باشدار بلنم برنامانه هم برنامانه با نبرنم
0: علیکم السلام
4: خواهنی گوره سرکوتو بین انشاءالله درود و سلام و جان پیغمبری نوزد
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات فرمو خوشکا کم
4: صحب فرمو بی ماما سای جان سبارت بو بردورده که ایساب رسان فرموتان آیا نسبه بردکان دیاری کراوه یا خود مثلا بانمونه با چون لی با دلی خودتان حال گریان نه
0: والله خوشکا کم یعنی نسبت نسبت او بردانو دیاری نکرا یعنی بس بردی گوره نیه یعنی اوال لدن کنو که کم یعنی گوره تر بیه لدن که پاقلی بچکوله تر بیت اوال شتی که اوال بیه مسلکه یعنی مسئله که روحیه یعنی سرکوتنی که روحیه که تو آتی تا امتعاتتا انجام دا یعنی آسانیه انسان وقتی خوی بگری و پاره خوی بگری و بروا یعنی شیطان حزکات که تو انجامی ام طاعت و عبادت
4: ندار ما مستاجیان ببوره ما مستاجیان ببوره ما مستاجیان ذکری که تایبته با هاوشنی او برده که مثلا بانمونا علی رزمی شیطان اکی
0: نه شتی که اوه تایبت نه تو درباره اوه که تو اوا انجامی بده لا هینه که تو لا حدیثی که ضعیف هاتوها که او هنا او سی شونه که وار رجم شیطانه که هر ربطی بم قضی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل که لأول لو شونی اولی یعنی بچکو که یعن شیطانه بچکو لکه اعلوی وقتی که اوید او شیطانیت حول دا که این نکا یعنی رازی نبی بمه که باوکی سری بره او لوی سرکوتو بیتو به هیچ شوه یک این ناکاتو حتی علی بلپشتو سرم ببره با چاود لیم نبید آوه یعنی لو حدیث ضعیفه آوه تو دعایی لدوامی وقتی اروه امجا شیطانیت بو لای دایکی اویش هر آوه یعنی که حول دا هینی بکات که دعوا بکات لحضرت ابراهیم انجامی اوانه دا اویش هر که مادام امری خوایا هین ناکا بقصه شیطان ناکا گوره که ایش بو حضرت ابراهیم همان شیوا که خوای گوره او قربانی نیرید اما لحضرت
4: ما مستاجان ببوره ما مستاجان دوال لبرد نکم ببوره چکرم او مراسمانم بدیبت نکدو من بو عمرش مثلا بونمونه مفروضه ام شیطان رزم مبکر یعنی تنها بس بو فریزه حضر ام رزم کنو امینه دو کار مخوامن دیگه وره دوستان شکر نکاد دوستان گوره به انشاءالله دلائی سر من ببکن وی گوره به شکرت و راستقینی پیغمبر من قبول کرد انشاءالله سلام علیکم
0: مستجد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوشکا کم نسبت عمره به دو ساعت و نیو انسان انجامه ده عمره همو مراسی مکانی همو لناو مالی خواه لناو کعبه مشرفه هل لوی انجامی دی که لولاتی خود روی لطیاره میقات ای پینج میقات پیش او بگیت میقات احرام بسی نسبت پیاوکانو او دو قطعه سپیه که و جلو برگی که لبن نبی هین اتیابی درمان و خیط و امانه اتیابی اروات ایتر که رویش تا اوی روی مالخوا به نسبت عافرت شوه نیت ایری او جلو برگی خوی بوی با احرام حسابه که رویش ده نو مالی خوا دسته که با تواف کردن حو جا توافه که توافی تواف کرد لویو ام جا درک عاد نیجا که لپشتی مقامه که بوی کرا آوی زمزمه خوا دوائه و اروه بو صفا و مروه که حوت جایه که چواری میلو صفای سیانی اگرانوی بو مروه بوشه و دوائه و یا مویسر یا تاشه نسبت پیاوه یا کرد یکاتو با عفرتش کمیک لمویسر ورگریه او مره او تواو هموی لویه اما حج جایه حج تو که اروی سینو حج مانه افراد مانه تمتع مانه قارین مانه اما نه هر یکی با خوی حسابیه یا افراده که ابیه و احرامه هلا بر بیه تمتعه که هینه که اینکه تواوه کات عمرکی تواوه کات جلو برگی خواه کات برتا اروابو مینه اوی تریش قارنکه هد یعن هر نابی اینکه احرامک دابکنیه باوشی و اروات بو مینه لیو اروات مراسی مکان که باسم کرد انجامیه داد یعنی خواهی گوره بیکات قسمت خواهی گوره بیکات قسمت همو برای که مسلمان خوشکی که مسلمان ادای ام فریزه گوره بکاکوا براسی براسی که انسان یک جابره بو اوه دوه اوه لذتی زیادتر ابالوه که طاعتکا عبادتکا وقتی که رو لقبله اکا لذتی اکی تریه روحیا زور زور استفاده لوه اکا که پیش اوه که نرویشتوه او مالی خواهی بچاو نبینیه حالا بر اوه که خواهی گوره بس اوه که دلکن ابا بو خوی به طیبت همو حاجیه که همو معتمری اوه که و ارواب و عمره سیرکی تو چنها هفته چنها من شو روش بلی بس راو بویوه محاوله که لتلوزین قرآن که بخاطه سر مکه لو یادواری خوشانه لگل او طاعت و عبادته که خواهی گوره کردیتی با قسمتی بردوان بیتو دعوی اوه که لخواهی گوره که خواهی گوره بی که تا قسمتی جاری تر و دو جای تر و سی جای تر برو ادای اوه بکات البد عمره بو عمره کفاره لبینیان عمره کلمانی رمضان خواهی گوره بی که تا قسمت انسان وكو او تانية تعدل حجة يعني خواهي قولا أجر پاداشي حجة كي بو أنسيت خواهي قولا بكات قسمت هموما او يكن رويشتو او يكن رويشتو بتعيبت اواني يكن روينا خواهي قولا او عمره بكات قسمت يعني بعض العلماء لقل اوانك عمريش يكجا وكو حج فرزة بعض العلماء لقل اوانك عمريش يكجا لجيانا واجبه كإنسان أنجامي بده يعني إما إسا ليرين كبرا خوشكو برا كان من لوين هميان لهوتيل كان خوانو روجانا دور بينيزق بيه هايت يعني 2 كيلومتر و 3 كيلومتر ببيه أرواتا أغاتا أويا بو أويا او طاعت عبادتي مالي خواي لدسنا چيكا هموش تيكي بسطة زارة يعني ذكري بسطة زارة خيري بسطة زارة فرمو
5: السلام عليكم امو سيدي
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك سارك
5: احوام يو
0: باشي خوشك كم صحات باشي برا كم صحات اتحال احوالت
5: والله سباز بخواه و باش و نام سگیان
0: الحمد لله لخواه و زیابیه خواهی گوره موفق دن که
5: اخواه سلامت بیم امام سگیان حجی حاجیان قبول به دعاکان یه مرز قبول به اشتالله دعاکانی دنه بیشتن اشتالله قبول به

صلاة ورحمة وبركات إخوان برجع بسرتانا أهلي جمعة وجماعة خوي فروردقار عاقبة خير من كاد لبركاتي أنفصلوا ورزوا روجة بيروزاني كوار رومان لينا وريان لينا وين بيبش من نكاد برزان وتاري أمرو باسي قوري روجة كاني ديذ الحجو باسي برنامج خوا جل جلاله لزمان ولمكان لم كوندا شون خوي فروردقار حرمته الرزي داو بهندي شوين وبهندي كات وخوي پروردگار ترتیبی کی بودانا ون تا انسان توشی مللو ماندویتی و بیزاری نبید یک برنامه نیه روزانه ساعت 18 سپیب کا ساعت 2 تواب وقت دوامی دائره حج هر سالو هر ورزی لشوین یکای رمضان هر ورزی لشوین یکای وشتکانی تریج گورانیان بسرای حزم کروتاری امرو باسیک به لسر او ترتیب و برنامه ای خوای پروردگار داینا و لمبو نورده و بتایبتیش دعای دین سرباسی روژکانی اولی ذی الحجه خوای پروردگار وک عزم کردن برنامه ای که دانا و کوا دلو عقلو بدنی انسان اسراحت بکا لم ورزانه دا خوای گورو پروردگار جوری عبادات و روژ و کات و اوانی دیاری کردوا و هر وها او عبادتان لکه اکرین چون اکرین همی اوانا موسمی دانا و بو عبادت وکو حج وکو روژو وکو اشتکانی تر استا ایما لمانگکانی حج داین مانگی حج خوای گورو پروردگار یاری کردوا اشهر الحج يا أيام الحج أيام معلومات أيام معدودات همو أمانة دياري كراون مانجا كاني حج بريتين لمانجي شوال مانجي ششلان لاي خوماني يكسر دواي رمضان ليو حج دس بي أكاد دواي أوا ذي القاعدة كإمروا أزان بستوهش ديتي وذي الحجة كمانجي قرباني شتي وتري بكردي خومان دروجي أول كاد روجي ديم ججنا و سير روجي جدواي او كا ايام التشريق انت اوتري اترحج لا يقوى تاي تي دي انجا روجا كاني حج بريتين لا روجي تروية حاجيان اشن بو مينا روجي او جيران او دان وخزمت كردنا روجي هشتي ذي الحجية و روجي عرفة كا قورتريني روجا كاني مانجي ذي الحجية وقورتريني روجكاني صالة روجي نوامي ذي الحجة وروجي قرباني كردنيش كروجي دي وروجي ججنا أيامي معلومات خواي پروردگار آما جيت يكردو وليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأيام أنعامي في أيام معلومات أويش أود الروجي أولي مانجي ذي الحجية خواهی پروردگار فرمی و اذن فی الناس بالحج ای ابراهیم بانگی خلقی بکا بو حج یأتوک رجالا بپیاده دین و علی کل ضامر بسواری ولاغ دین یأتین من کل فج عمیق لشوین دور و دین لیشهدو منافع لهم بوی سود و منفعتی اندست کبه و یذکر اسم الله فی ایام معلومات و ذکری خواب کن لچن روژه کی دیاری کراوه که عرضم کردن روژه ترویه و روژه عرفه و روژه قربان و روژه کانی تری دوائی اوه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أو هديو أو قرباني كأيكن خوشتان ليبخونو بشي هزارانو ندارانشي ليبدن أيام معدودات جاية لأيام فهي أيام التشريق الثلاثة سير روجي دواي روجي ججن أيام معدودات أويش خواهي قبرة فرمي واذكروا الله في أيام معدودات لسان روجي كي دياري كراوا يادي خواه زورت كان فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه حاجي أجر سير روج دواي ججني قربان رجمي شيطان كاو بمين يتولى مينا او مناحي ناقا و اگر بيكا بدون روجيش روجي اخير يعني نميني توا او مناحي ناقا خواهي قورو پروردگار بياني كردوا لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون تقوى خواب دزبين بزان بولاي خواب دقرينا وجل جلاله
روجي يانزو دوانزو سيانزي مانجي ذي الحجية دواي جشن خواهي پروردگار لسر زماني پیغمري قورا إبراهيم خليل صلاة وسلامي خواهي لسر بي أفرمي ربنا پروردگارا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم خواهي من هندي لمن علكان من بوت بعيضة لبا هندي لما علو من علكم لا إما علكيتو دا لو شونيك بيتي تيايا لو دام ناون لو شي وكركاي كركاكا جياني تيانية آوي تيانية صوزاي تيانية ربنا خواهي جان ليقيم الصلاة بوي خلق نيشكن بوي أواني نيشكن فتعل أفئدة من الناس تهوي إليهم خواهي ضلي خلقي واليبكا عاشقي أو شونب بي من هاجر وإسماعيل امتعدانا ولاي مالكيتو ذا وارزقهم من الثمرات خواهي الرزق أن بدأ لثمراتي باك وحلالي خود لعلهم يشكرون بلكو بتوانن سباسي توبكن وبلكو بتوانن وظيفي سباس قزاري بجيبينن خواهي پروردگار وكو عرزم كردن هندي الروجي فضل دا بسر هندي كترا هندي شويني قورا كردوا بسر هندي شويني ترا مثلا بو نمونا هندي ساعاتي دياري كردوا قورتنا لساعات كاني تر هندي الروج للروج كاني تر هندي الشو للشو كاني تر هندي مانغ لمانغ كاني تر أما أنا همو إلى قرآن ولا فرموديت يا غمري خواهاتون صلى الله عليه وسلم هركسيك لما أنا وظيفيك يعني وكو بيغمراني فضل داوة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أو بيغمرانا هندي كان مقاميا برسلة لهندي كتريان وهروها أم أمتانش هندي كان مقاميا برسلة وسيدي أمم باشتريني أمتان أمتي تيغمرة صلى الله عليه وسلم أو أي كواشويني تيغمرة كوين باوري تيهينن باشترى لهمو قلاني تيش تيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سيري زمان كان إنساني إيماندار لا كاري قولو لصنعتي خواه سري سرميني چون أحكامك دانا ولم دنيا يدا بو أويك مسلمانان إشو كاري خواهاني تيا رايب كان و برايب كان بو نمونا خواهي پروردگار ساعتك دانا ولا شوا في جوف الليل بشي سامي أخير شوا كي ترخريك باني بياني أبي وهي وقت السحر لمناجاة الله وتقبل الدعاء لو كاتا دعوة كردن لأخوة ردنا كريتوا دعاء كردن قبولة كري وهر توبة كردن ورأة جيري جعل الله وقتا لا يرد فيه سائل أو لو كاتا هلسوا لقل خوة لمناجاة أبي خوة دعوة كان يردنا كاتوا ولا يخيب فيه داع هيتش دعوة كاريك بأمل ناكريت وهي أقرب ما يكون العبد من ربه أو كاتمروف زر نزيك الأخواوة دوهم خواهي پروردگار ساعاتك إلى الروج جمعة فضيلت في داوة قوري كردوها ريزي داوتي لهم ساعات كانت القورة ترى ساعة عظيمة يستجاب فيها الدعاء أو ساعة الدعاية ولا مدريتها ولا يرد فيها سائل أمي جوكو أوي تروايا يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي ساعاتك تايا دعايتيا جيرايا هول بدن محاولة بكن هندي قالين لو كاتي خطيب أجيت سر منبر دس بيئكا هندي قالين نا لمغربي جمعة ودس بيئكا حتاوك ومغربي دواتر تا عصري روجي جمعة تواو بي أما نهمو بو أوا دياري نكرا وساعاتك تا إما اجتهاد كين هول بدين پشتوانی لیه نکنه یک ساعت من بودی آری بکن وکو چی وای سوالی امتحان کشف ده توی تو کتب نخونی تو چوار سواله اروی سواله کن لبره کهی وی خیت سر رو خواهی دی با مامو ساکر بس اگر سواله کن نزان رابون چند راه نانو خوندوه چند تعریفو خوندوه ابی هموی لبر کهی و آماده ای و ابی با هموی کواتا همو حیاتت ابی بخیر خواهی پروردگار روشه که دیاری کردوه لحفته گورترینی روشه کن اویش روشه جمعه بنص قرآن ناوي بردوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لو رجي الجمعة يدا أخواف بيغمري أخواف فرمي آدمي دروس كردوا اختيوت يا بهشت لبهشت أعطوت أخواره وقيامتي للرجي الجمعة دنيا آخرة دي أوشهمو ساعات كتاء دعايتي أجيرايا وردنا كريتوا خواهي پروردگار شوكي مبارك كردوا شبكي قورك الدولة صالة كبيرا ليلة القدر
لهمو شوكاني تر گورترا خيري هزار من عبادت لازار من عبادت زياترا قراني تيات وتخواروا ملائكه دي انا خواروا جبرائيل لقال يا نايا دوري مسقوتو اهلي تراويح واهلي قيام الليل دنها تاوكو طلوع الفجر باني بياني انجا قرينوا خاي پروردگار روجي كي گورا كردوا لسالا ايج روجي عرفه لهمو روجي كاني تر گورترا روژکانی سال له همه گورت روژی عرفه روژی آزاد کردنی گوره لو روژا خوا جماره کی زور له خلق آزاد کاله اگری دوزخ روژی تواوبونی دینه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا روژی له خوشبونو سرینوی گناح روژی عرفه خوای پروردگار دو روزیشی گوره کردوه لسالا شرف و کرامتی که داونته ایمش ابه بر ریزیان بگرین اویش روزی ججنی رمزان و روزی ججنی خربانن اوانیش جیان در روزکانی تر بوی لنویشی ججن آماده بن خود مدزروه لبروی مرحبای فلانه کز ناکی لو خیره گوره خود محروم بکی یا بروی خریکی مانگاو بزنو گاو گوتال دی و دعایی لروجی قیامتا بو سبحان الله بدار ابچی کسیش دعای تو او با خو بو ناکا بخیر او مرو گاگا لو بو ناکا بخیر او ایتیشی خوتی نخوی بخوا با دعاتا نایه خوای پروردگار مانگی که گوره کردو لناو دوانز مانگ کدا زور جارو تو ما وقت چون حضرت یوسف لناو دوانز براکا مقامی یکمی یه نابو مانگی رمزانیش لناو دوانز مانگ که سالا پلی یکمی بده زیناو امتیازی بده زیناو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مانجي قرآن مانجي الرجوة مانجي ترايح قيام الليلة مانجي دابزين الرحمة مانجي فتوحات إسلامي قوري سفاي بيغمري خواه ويارانا خواهي پروردگار چند روشكي تريشي جاكر دوتا ولا روشكاني تر اوانش ايامي ذي الحجن أيام عشر خواسوني تي خواردوا والفجر وليال عشر ديار رسول خواردني خواب هرشت اقلم كوندا بو اوهيك اما اقادار بين امشتا قرنقا امشتا مهمة خالقي امشتا ابي بقورة سيدي كين بو اما دروزنية سن بكعبة بخوين دروزنية سن بمزقود سن بايشتك دروزنية إلا بخوا جل جلاله بملائكت بفيغمر دروزنية ابي بلي سن بخواله و کاتی پیویست سن بخوی نک سن برتوام سن بخوی اوه حیبت که سن نامینه زور شدن وکو عزم کردن مثلا وشمسی و ضحاها خور بوش خور سرچاوی جیانه اگر خور نبی جیان نبی حج تقلم جیانه نامینه طاوبه خواستوني خواردوه بقمر والقمر إذا تلاها مانجيش دوري زورة بو زوي بو جياني سر زوي قاعدة مدو جزر لدرياكانا لوقيانو سكانا بهوي مانجوه نزيق بونوه مانجو دوركوتنوه مانج والنهار خواستوني خواردوه بروش والنهار إذا جلاها سوني خواردوه بشو والليل إذا يغشاها همو أمانة وكو عزم كردن بو خوا دروستا چونك خواي قورو پروردگار عظيمي مطلقة لو قورتر نيا بنسبة خواه و بو ايما سواني خوار دو بوشتانة تا اگا دار دين قدريان بزانين سپاسي خواه نكيان بكين جل جلاله سواني با آسمان خوار دوا سواني با بروج خوار دوا سواني با عرض خوار دوا با نفس با ضحا و التين و الزيتون كهمو امانا مخلوق اخوان نعمت اخوان خزمت كاري مروفن سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه همو اول آسمان مزدویای همو جربار کردو بو ایما بو ای خدمت ایما بکا ایماش ادی بس بتنا عبدی خوابین بس خوا پرز بین بس خوا ناز بین بس داوال خواب کین بتمای کسی تر نبین غیری خوا سنی خواردو با فجر والفجر والليالي عشر کواتا ادی فجر خو سبحان الله ام بیانی خبر نبو بو نجی بیانی خوا شاهید وان زانه زرر یکم کردو ولی وینه اینیه
هر نازانم ایتر چیم لی هادو آمن ام بیانی خبرم نبویو گیم نه نبانگ بو نه موبایل جرسی لی دا نه که بانی کردم نه رفیقه کم جرسی که بولی دام حیچ ساعت چوارونی خبرم بویو یک ساعت دوای بانگی بیانی ای اوانه هرگیز خبریان نبیتو بونیجی بیانی ای اوانه هرگیز ناچن بومزگو بونیجی بیانی ای اوانه قرآن ناکن و روژه لروژان لخزمتی قرآن ناجین چون اداره اکن بس چون پیم بره چون اداره اکی تو شو ساعت دو خوی دعای اترشه تانی ور رو ناو ناو جیان پیغمری خواه فرمی بری بیان امتی من خیر و برکتی والا بری بیانیا بوری کری امتی تی بکوری ها اللهم باری لی امتی تی بکوری ها حلسن زوب خون زو حلسن نخو درنگ مخون زوب خون زوش حلسن نخو برو ندر ایشیش نکی دوکانیش نکی تو بس پیاسه بکه هوای کی پاگل مزه حل مزه بیر لب جوانی سحر و بری بیاند کرو همو بیانی آلو پنزره خواره و خاتی خواره و پیجوی بانگ با پنزرکه یکم و سبحان الله چولکه کن دست بیه کن بجری و جری تایرکانی سر او برجی آسیه دست کن بخندن ساعتی که دیاری کرو خواهی گوره پرورگر هموشتی که لم کونه ترکیب کردو بس ام انسانه اختیاری دعوت دست خومن خوش من آوائی لیکن کلی یکن سر من لخومن تیک دعو سر من لم دنیای تیک دعو سر من لحیوانات و عجلکانش تیک دعو خواهی گوره لگونای منو خوش بید رحم به همو من بکاد عاقبت من خیر بکاد حاجکان من روشتن نرانی ایما لکردوستان و لحلب جو روشتن بابا جینانی فریزی حج خواهی حجیان لی قبول کی بیو بیم زرد بیان بی با غنیمت و بیان یعنی تو دعا کنیان گیراب کی بو خویان و بو ایما و بو عالم اسلامی بو نخوشکان خواهی پروردگار همو لایک من پاریزی خواهی لگنای منوی وش خوش بی خواهی نخوشکان من شفا بدی خواهی همو نخوشکان شفا بدی اوی دعای دعای خیری دی کردین خواهی شفای بدی او نش دعوان نکردو خواهر شفاهم بی خواهر لمردو کان من خوش بی اصلاحی حالی منالا کان من کی لامتحان اقتادی کان من ناجح کی خواهر لآفاتی شرو لدجمن آیتی ناحزانی اسلام و مسلمانان من پارزی ربی جلها بالبلد آمنا وسائر بلاد المسلمین آمن آمن عباد الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.

حاجياني برئيس بجهاد تيكوشان اسم الإخوة نعم الجهاد الحج باشترين جهاد حجلك أنا إخوايا أحسن الجهاد وأجمله حج المبرور جوان ترين الشاكتين حج غزايك بأخوة حجيش قبل ثراوة جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة جهاد تيكوشاني بصلاة شوان وبيد صلاتان وآفرتان من داران حج عمرية بقدر وكو ابن عمرو فرمي شي لصاحب حبي عزيز كان أفرمي حجب أو كسيك حجتي تفضل على 10 غزوات في سبيل الله قاداشتي زياتر لقاداشتي دجا جهاد كردن لكنا يخوي يولي تبارك وتعالى حاجياني ما يخوى بختي هل بجداوي وخلقا وفدا دسم ولا إخوة الحجاج والعمر وفد الله حاجي كان عمره كاران وفد بختي أو خلقا نيني أو خلقا ولا إخوة تبارك وتعالى أو أنا بتاي بدل شيء قدر يا فانزي شعبان أو ابن عباس فرمي ناليان لخوا ودابزي وكامانا دبي بن ميوان يمشون في روزا لو ساتو كات دياري كلا ودا حاجيان درون لروجة هرم مزنكاني صعبا لبيروز ترين كاتو شوين دا عبادة بخوان جامدا أفضل أيام الدنيا أيام العشر شاكتين روجاني صعبا إخوا أو دروجة كاوان حاجيتيان جامدا لبينا إخوايا حاجياني مال إخوة برو بختوري الرون برو بيترسي الرون لسنا حرمي كوكو هيج كسينات واني خراقيان كيرجيني ودوخن جانكا حرما آمنا من دخله كان آمنا أو كسيب شد حرم إخوة بيترس لفقيري لنخوشي لدرد بلال همو بلتو جشير حاجياني مال إخوة أشنا شقي زوي كتعبي بيروز وفورماد ابنو همو بناهي أنامني همو شحناتي سالب شحناتي زيان بخل جستيان ودرونيان نامني دوي بيغنبري قافمي استمتعوا من هذا البيت برون بختيري خوشي خوتان ورقرن لطواف كدنتان نشوى دوري مالك إخوة تبارك وتعالى حاجيان دقرين الله بركتيان هيلا جستيان لإيمانيان لكاركانيان هداية دراوبن شنك شنة شوينك ومباركا وهدى للعالمين مباركة وقبل بركة أوشينا بركة أيدهن وبويرة وأوشينا شيني هداية الرين ويبو كساني قبل الرايشيان هيرس الإسلامي بيروز حاجياني مال إخوة دبنا كساني شي خاون نور نوراني لدنيا ولقيامة وشي اسمان فمي رميك الجمار كان لك نورا يوم القيامة الرجم الشيطان كيل أما دبيت نور رناجي ولا روج قيامته وبهمو تارقج قد يقع على الأرض كأكيت الزريب كنت نور تاشين يكون لك نورا يوم القيامة هل همو دبيت نور رناجي ولا روج

برنامج هواري محرة. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناوشارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هنراوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البوم يكا بو اشنابوني زانايا هواري محراب برنامه يكي ورزين من رادو محرابة برئيس طالب درباس آمادو پیشکشی دکات برنامه هواري محراب

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

عمل في عشر الأضحى هيش كاريق نيا باك تربي قولة تربية باداشتي لا إخوة بويني أو كارا شاكاني لم رجا في روزانة دان جام ددري وابن عباس فرمي التي يكراي مانجا كان دا هيج مانجي كان نيا أعظم من شهر ذي الحجة لبلو الرئيس دا لا إخوة الرئيس دار تربية لمانجي ذي الحجة دا لبروي تلبية ولبيك اللهم لبيك دعاء وذكر زور تيا ذكري رجو يعرف ورجاني ثري تيا دبي ونيجي ججنو وهروها مراسيم حج وعمر وقرباني تيا انجام ددري لم رجانا دا دواما ليكرا وزيادة بيوي زياد إخواب كين تبارك وتعالى ويذكر الله في أيام المعلومات دواكرا وليان يادي خداب كن لروجانه چی دیاری کراو ناس راو دا کام در روجه یا خواهی گوره دوامان لیکا یا ایوها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ای بروادارن یک جار زور یادی خواهی خوتان کن تبارک و تعالی ولی کلین جعلنا من سکن لیذکر اسم الله بو همو ملتانی پیش ایواج مراسیمی بو جوری قربانی من داناوا بز لبروی ناوی الله بهین ریو یادی بکره أقم الصلاة لذكري نجك بأوياد بكي دايشي من دارنا فرمي إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله سران ويشوار دولي كعبة وصفا ومروة ورجم الشيطان هرهم إلى بروي لم رجان داناوي خدا بهند يادي زور بكري فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد آلم رجانا دا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر زورت يا إداب الينوى شنك بدلني أي وأذكروني أذكركم خدا دفرمي يا دم كان يا تاندكم أنا مع عبدي إذا ذكرني من لقلبا ذكي خوم دام هركاتي أو يادي من بكاء پیغمبری خواه بیرمان دخات و دفرمی سبق المفردون مرو و بیوینکان لهم و بوارکان دا پیشی هاو شوی خواهان داوتاوا و تیان چین او بیوینان ای پیغمبری خواه فرمی اوانن که یادی خواه زوردکن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت او مرو و یادی خدا دکا و اوش یادی خدا ناکا لای خدا بوینی زندو مردوا بهمو سبحان الله والحمد لله و هتا دوائیك گرتوی مسلمان بیلیت و دلنیا بصدقت بود نسره ما عمل ابن آدم عملا انجاله من عذاب الله بمثل ذكر الله مروف هیچ کاری چی نکردوا هو کاری پنادانی بیل سزاکانی خدا بوینی ذكری خوا العبد لا يحرز نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله بندا مروف ناتوان يخوي بباريز إلى الشيطان بويني ذكري إخوان به كواتا هريادي إخوايا مروف كان باجد باريز إلى الشيطان ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم أيبتان راقينم باشترين إيشتان باكترينيان لا إخوا أو كذبته كاري بلا برزيبو إيوا باشترى لروب الربون ويدوش منانتان باشترى بوتان لبخشيني عالتونو زير وزيو وتيان شيء بيغمبر إخوا فرمي ذكر الله يادي خدا من ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده هركسي وكو بيوزنات واني ببخشي وكو بيوزنات واني شون يشبكا وكو بيوزنات واني الروبر دجمناني خدا بوسته قربي أمانه فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر باو شوارو شي الزور زور دوبار بكاتوا ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة هل كسان لهردانش نكا دابنشنو لو ما ودا لو ما ودا يا دي خدانا كان دبين دبيت الشداخ وحسرتك بيان.

إلى آخر زمان دا لقيامة دا شيء يا دي إخوانك في غمرة فرمي جيلو قمجة أو جيلو قمجة بيا دي إخوانك ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله هلك بياني دبيته الرج هل دي تيك راي دروس كراواني خدا دكونا ذكر يا دي إخوة إلا ما كان من الشياطين وأخبياء بني آدم إلا ما قال الشيطان كانوا مروف جيلو قمجكان كأمانة دورا ليادي خدا ونا إخوانا بالم رجا في روزانة دا زيادة بيوز قرآن دور كين وبيخوانين أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن خدا فرماني بيكر دو مسلمان بم وفرمانشي بيكر دوم قرآن بخير اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن بخير ودبيت تتكاكر بخاونا كان يعني الرجي قيام الدا من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف الكسي في خوش أخواتي غمالي لا زوشي من خوش يستي بالك تيبك دا قرآن دول كاثو وبيخيني عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض زور يا دي خوابك وقرآن بخوين رواب شوك وآسوديت ويلا آسمان واتل باشت ووصف السناي باشي توي لزويدا يما وكو بيويز قرآن ناخوني نوا أجنا أجري قورمان دزدكويد پیغمبر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من خير من الأجر والقنطار خير من الدنيا وما فيها أركسي للشودة تنهاد ده آيات خويني يك قنطار باداش جيدة دريتا ولا شاكا أو قنطارش باشتر للدنيا ولا همو أو كتايت بايت شمهر همو خوين دني ده آيات لك يا للشودة فاتحيك وقل هو الله أي إيما قرآن وكو بيويز دكينا الشفاء الدلان وجستمان أو إينا خوش آية نخوشي داروني هي قرآن بو نابث الشفاء شفاء لما في الصدور آية أو إينا خوشي جستي هي جاري كان يشيل خزانة كان إينا خوش بو بيش جيتري فرمو عالجيها بكتاب الله كتابك إخواب كرشار سربوي عليكم بالشفاءين العسل والقرآن أو دوشار سرا كاري قرب كاربينن هنقوين قرآن بيروس كان إذا اشتكى في غنبر إخوة هركاتين خوش بوايا يقرأ على نفسه بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق ناس وواني في دخل بصر خويدا وشوني كأزاري هي في بياكل دسي بيانا وخذ عليك بشفاء هم آيات كاني خدا شفان تنهاشي نبي كلها كاف شاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية رحمة آية رحمة بعذاب وآية عذاب برحمة هم آياتان دبنا الشفاتان إلا وآياتان نبي كسرتاك باسي عذاب إخوايا وكتاياك شباسي الرحمة إخوايا ياخذ ببيشوانا وسرتا رحمته وكوتاي عذاب

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواو هوکاری اقریدلو سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن کپاداشتی کردو چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجيه كمي مانجي ذي الحجة آسماني براءتو قرانوي بولاي خواو بوشيني إحرامي بندايتي وخوشترين آوازي خواناسية بدروشمي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك دروج يكمي مانجي ذي الحجة روجا بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: هر کاتیک تیپرین بلای باخچیک لباخچکانی بهشدا او ابرونده گلیان بهشدار بن. عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باخچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی: باخچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي أو أقول الرادوي محراب بقراب.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة.

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء

رويت يابكين بون منوشي يقولون بلين يقولون يقولون بمشي وازا بيزنا كان زياد الرويش لا خرك النوي اللي هو كان ياخد بستان بخين السر اللي هو كان ما بويكا بحسابي خمان وابشي غاصو دروس علين هل بشوازي كي آسان سادة اللي هو كان ما نكوكي نوا يقولون بيزناكا بستان بخين السر مخرجي بيتاكا حالتي سيم خوشوستان تيكالكني دنگكا ببشيك لدنجي ألف بونو منوشي كانو كانو بلينشي كانو كانو تيكالكني ببشيك لألف أمجهر حالي خوشوستان بيوستا مخرجي واوكا براسي دروسي كانو كانو بمشيوازا شوازا راستكي بلين وهروها حالتي چوارم خوشوستان تيكالكدني دنگكي ببشيك لدنجي يا ام حالتا كمتر لأيمي نتوي كرده هيا بلكو ام حالتا زياتر لناو ترككانا هيا بونمونا وشي يوقنون تيكالكن لقل بيتي يايا يوقنون ممشي وازا يوقنون ممشي وازا إلين اما ام حالتا كمتر لناو خومانا هيا خوشوستان وتنا راستكي يوقنون بيزناكا هيتش بيتي جا هيتش دنجي شيتر لقل يا تيكال بكرت حالتي بينجم خوشوستان تيكال كدني دنجكا ببشيك لدنجي مينجا بون منا وشي الظالمون ام حالتا زور بلاوة لناو قرآن خوينة كان دا ام حالتيش بو چي اقريتاوا بو اقريتاوا كبيجوا وكبيتيكا كبيتي ميما بيتي ميميش صفتي مينجي هي اگر خو من را نهینین کاریگری منگگه لسر واو مدیکش دروس ابید بو نمونه اگر به حالا بیلین بمشه وازه الظالمون الظالمون بمشه وازه بو راست کدنوی ام حالت خوشوستان پیویستا راهنانی که زور آسان هیا خو من را بینین لسری بمشه وازه هروشی الظالمون اگر به حالا بیلین بمشه وازه درست چه لوت ما نگرین الظالمون اگر دنگك گورا الظالمون هستكي دنگك اگوريد لكاتي قتني لوتمانا بلام اگر براستي بيلين اگر براستي بيلين او دنگنا گوريد بمشي وازا الظالمون بمشي وازا اگر امراهنا نبكين خوشوستان زور بآساني رزگار ما نميد لم حاليا بوي كا دنجي بيتي واو مديكا منجي لقلاتي اكلنا بي امراهنا نبتشوكا اكين هتاوكو خومان درباز بكين لم هلايا بمشي وازا الظالمون چند ريجي كينوا چند ريجي كينوا براهنا اسايا بلام خوي مدي عجل السكونة اتوين دو شوار شج بو راهنا اتواني زود ريجي كينوا الظالمون الظالمو كلوت ما نقرين هيتش قران كاريق لدنجي واوكا دروز نابد بلام ببيت شوانوا اقر منجي لقلا بيت او دنجكا اقواري بمشي وازا اما اموتنا وتنيشي هليكا استمني لهم الظالمو هستكي دنجكا قران كاري بسرا ديت بلام اقر بدراستي بيلين او قرانا لدنجكا دروز نابد كواتا واوی مدی به هیچ شویگ منگی لگلانیه پیویس خومن لو منگیه بپارزین. خوش ویستان. به نسبت پیتی یا اوه هر یای مدی اما الیف من باز کرد و اوه من باز کرد. این اصر پیتی یای مدی به همان شویش مخرجکی جوفه بوشایی قرگو دمه و یای مدی مرجکی بم شوازه بو خوی ساکینه لپیش خوی و پیویس کسره هات بید. چن حالا یک هیلکاتی وطنی پیتی یا پیویس خومانی لیه بپارزین. حالا کانیش خوشویستان تیکل کدنی دنگکا ببشه لدنگی الیف اویش به هوی برز نکدنوی نوراسی زمان به اندازه پیویس لکاتی وطنده. وشی نستعین من هیا که به نمونه هاتو تو اگر ایمه نوراسی زمان من به اندازه پیویس برز نکینو او کاتا دنگی پیتکا بلای الیف هاروا. بمشی واز اگر به حالا بیلین نستعين

نستعين. اما وتنيشي هلا بيس زمان مان ناو راسي زمان مان برو ملاشو مان برسكينوا اگر او حالت مان كرت چناقش مان دابزي خوشويسان تكاتي برزبونوي ناو راسي زمان بو ملاشو مان چناقش مان دابزي بيتي يا ايشي زول صاف و جوانو درست دوترد بو نمونا بمشي وازا براستي كي بيلين نستعين بمشي وازا نستعين راهنان بكين لسري هتاوكو ام دنگا بلاي دنگي أليفا نتشد واروها حالتي دوام زيادة روي لبالا پستو خسن سر ناوراسي زمان لكاتي وتندا بو نمونا وشي المستقيم اگر المستقيم اگر بالا پستو يا پستاني كي زور بخينا سر مخرجكا دنگكا قرانكاري بسرا ديت لو بيس لو حالتيش خومان بدر بگرين نا اوية شلي بگرين بويكا وكو دنجي أليفي لبيد نا اوية زور پستان بخينا سري كدنجي ياكا بغوري يا تيكل بي لقل دنجي شي ترى بمشي وازا المستقيم زور بآساني امبيتا دوتريد قرسي نكين لسر خومان حالتي سيم خوشويسان بهمان شوا تيكل كدني ببشيك لدنجي مينجا نمونمان هنا ولسر بيتي واو ولسر بيتي ياج ام حالتا زور بلاوة العالمين اگر مينجي لقلا بيت خوشويسان چون تاقي كدنوا كمان كد لسر بيتي واو لسر بيتي ياج بيوس او تاقي كدنوا بكين تاقي كدنوا زور آسان لوتمان اقرين حتى او كبزانين دنجي بيتكا اقورد العالمين هيش قران كاريق لبيتي تدنجي يا يكايا دروس نابد بلا ما قرمين جي لقلابد العالمين هستكي دنجك اقوري لكاتي قرتني لوتمانو برداني دا كواتا امره هنا نبتشوكا زوشت مان فيركا بوي كبيتي يا دنجي من جي لقلا نابد ام حالتش خوش بيستانوت مان بوا قريتوا كبيش كبيش بيتي ياكا يا مديكا بيتيكا كمينجي هي ميما ياخد بيتي نون بيت بهما شوا نون وميم لبيش بيتا مديكانو هات بيت بيويستا خمان ببارزين دا دنجي مينجا تونكا بيتي مديد دنجي مينجي لقلدا نيا بون مناخ كاتيكا وشي العالمين الرحمن الرحيم بيزناك قبلين رحيم اموت نيشي هلا يوم الدين الدين نك الدين بهما الشيوه لكاتي وتني بي تي واو ياخذ بي تي اي مديا خمان بارزين لوي كدنكا تي قلبي لقل دنجي منجا خوش بيسان لبرنامه كاني دهاتو ابشتيون بخوي جورا سرجم بي تكان باس اكين كاو هلاني لكاتي وتني بي تكان دروز ابيد SMSC بيتمان باسك دوا بيتا مديكان ألف واو يا كا كومالك هلا هيا نكاتي وتني أم بيتانا دا جاري واي هستي بيناكين بيس خماني دي بارزين بوي كا زور براسي دروسي أم بيتانا بوتريد حتى وكو بيتا كان من راس بيت خوين نوي قرآني بيروزيش من راستو دروس دا بيت بواندا برغي يكمي برنامه كمان كوتاي بيدينين ناو برشي كردوا رقرينو دواتر دينا وخزمتان

بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

وغدوا على حرد قادرين.

بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون.

فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون

سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. بله خوش ویستن لپاره 565 آیتی 16 کاته گوشه الخرطوم الین پیوسته اگه من لوتنی ضمکان بید الخرطوم بمشی وازه الخرطوم بمشی وازه پیتی خاکه ضمی لسره پیوسته لیوکان من کوب کینو لکاتی وتنی ضمه آیتی 17 خوش ویستن اذ اقسمو لسر ذالکه کمیک امینو اذ اقسموا او قاف قلق لكن هتاوكو بجواني دنجي بيتكا درب كويت ليصرمنها او نونا زمني من جاكيد ديش اكينوا اياتي نوزه خوشيستان وشي طائف لو انا كان يضرب جواب اسمان كت لكاتي وتني بيتي الفا هندي جار لو كان مان كوكين ومش وتني شي هلا بيزناك عبلين طائف طائف بيسا دمان بطاطيب كينوا وبلاي واوا نتشي طائف بمشي وازا بقويكا دنجي ألفكا دنجي كراستو دروز بيت آياتي بيستودو خوشيوستان أن يغدو أن يغدو أو همزينا خيونينوا كأتشين بو غينكا بيتي غينكا بيسا با قلوي بوتي أن يغدو نك أن يغدو أن يغدو أما يشو تنيكي حالي خوشيستان بيستا قلوي بكري أن يغدو بمشي وازا بيخونينو آياتي بيسوسي فانطلقو أو إخفاي خوشيستان كي إخفاي أكين بيستا منغكيش لغاليا قلوي بكري چون كيب كيشتو ببيتي كبيتك قلوي بيتي طاعة فانطلقو بمشي وازا منغكي لغاليا قلوي دبيت آیتی 26 خوشویستن وشی لضالون او شی مدی لازمه پیوسته شش حرکه لضا پیتی اضاکه که گیشتو بلام پیوسته شش حرکه دریش بکریتو مدی لازمه اگه من لو حالته بید آیتی 28 قال اوساطوهم وشی اوساطوهم اگه من لسینه که بنگین بسات نلین اوساطوهم أوسطهم هلا يا خوشيستان أوسطهم سينكا نكين با صاد أجمع لو حالة بيت آتي بسنو خوشيستان وشي ظالمين لبرجية كما باس ماكن أجمع لبيت تكلينك إن لقل مين جاية أو جاية ظالمين نلين ظالمين أما خنوي شي هلا يا أجمع لو حالة بيت بهما شو زوربي آتي كان بو حالة كوتاي هاتوا يا واوي كي مدية يا كي مدية أبي أقام لو حالة بي كمينغا ور نقريد آياتي سيوسي خوشيوستان وشي أكبر أقام لو شبه نالين أكبر بيتي بايكا قلو نكين لبر حالة راككا لتنشتياتي وبقلوية أكبر نالين بر أو بايا قلو نكين خوشيوستان أوش هلايكي زور بلاو أقام لو حالة بي حتى هندي جار او برزاني كبان افرمون ام حالته هي لجاتي بلا الله اكبر علي الله اكبر اما وتني شي خلي اغان مالو حالته بيت ايتي سيوهش خوشويستان وشي لما ميما كشدي لسنيه بل ماني خنينو ان لكم فيه لما تخيرون نلين لما اغان مالو حالته بيت واروها لآيتي سينوشا دوباره بوتوا لما تحكمون آغامان لو وشي لما بيت شدة ورنقرين نالين لما بلكو لما وتنيشي راستا سلهم وشي سلهم آغامان لا لما كبيت كميق لسلي منو سلهم نالين سلوم هاكيش چون علي دنگكي ون ببيلو بينيا لسل لما كميق منو سلهم بوي هاكا دنيشي طواو دياري هبيت آياتي چلو يك خوشويسان أم لهم شركاء
أو ضمينا كين بوا نلين شركاء أجمل لو حالة تبيد بلكو ضمية بضم بيخونه فليأتوا أوان واوي شي مادية أوان بدري شكينه بل شركاء بضم فليأتوا أوان بواوي شي مادي ومادي طبيعية لو يادا أجمل لو حالة تبيد آتي تشلو دو خوش شويستان يوم يكشفو أو كافا يك أجر أو همسينا كين دني كافا كدرناك يخوش شويستان يوم يكشفو يكشفو أما مخرجك ما نوتوا بلام صفتي همسكي ما نوتوا شديد شي مهموسة أجمل لبيتي كافي يك يك بمشي وازا يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود وشيء السجود بمشي وازبلين خوش مستان حالتي كي زور هلي بلاو هيا كزور جار دوبار أكريتو أم حالته كاتي كبيتيك مشدد بيت ولم حالته كشدي بيتي سين شدي ورقتو شدكش ضمي ده سر حالتك بمشي وازي سينيكي ساكن من هيا نقلت سينيكي مظلوم أسو أسو نلين أسو يكسر خمان حازنكين بوظمك إلى السجود أما هلايا إلى السجود بلكو إلى السو سينيكي ساكن علين إلى السو أنجا سينيكي مظلوم علين أما كم يقراهناني أبيد بيوس أغمان لو حالة بيد فلا يستطيعون أو سينا أو تايا قلونكين فلا يستطيعون أما هلا يخوش يستان يست أما سينا تاء تاكنكين بطاء فلا يستطيعون أو أجين بطاكة طاكة قلو أكريو بيتي طاء لو يخوش يستان هندي جال كاري قري بيتا كان بسر بيشو باشي خويو هيا بيا قامان لو حالة تبيد بواندا كوتا يدينين ببرغي دومي برنامج كمان بهيوي رزامن دي خوي بروردقارو سودو قازانج بو همو لايك تعال برنامج دهاتوا بخزمتان دقينوا بخواي قولتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قال الإمام البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. واتا پیشوان ابن عمر و ابو هريره خوان لرازي به لدروجي مانگ حاجيان دا درده چون با بازارو دانوت الله اكبر الله اكبر، و خلقش بدوان دا دانوت الله اكبر الله اكبر
1: الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
0: باور دارانی خوشویست دیار ام سنت پش دیال کراوش پیویستی بزندو کردنو هيا جا رحمتي خوالو كسبه هولي زندو كرنوي سنتكاني پیغمبر دادا صلى الله عليه وسلم. واقبيقو من اوي كلا فرقو دكدا ما بستا لو تي الله اكبر بمشي وازد به الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.

0: وام
1: زمزمي كلا بركتي وخزانه او اوي زمزمه كيكي كتر لايات بينات زمزم وما ادراك ما زمزم اما اوي زمزمه شلو ارض الرقوتقا لشين يا كاخوا فما بواد غير ذي زرع كشتكي تنار اعلى مع وشيكا امجا ام اول كيكو هي بلاي كمل زماني هاجر خاتون ودياره لزماني قاشكان وقرقالكان ويا قريانكان اسماعيل وهي باشا الله اكبر باشا شنو الي اكلي بدا زيو شنو الي اهن ريتو بو اندونيسيا ومالي جاو امولاتانا بو شرق وغرب شنو الي افروش كرد وعراق ومانا شنو الي اهن نوا شنو الي اخريتوا شنو الي اخراوتوا بيام نار اي شون تواونا به ام هوليري خوم خود ديان كاريزي تابو كوا ديان كاريزي تابو هيشي نماوا ام كردوسانا كشيني او تشاو بفرا اوه نبفرا نبارانيكي او تويا كم نالي بو وشقناكا بولي كم نابيتوا بكرنين وفروشتن ودزويج وقوارنوو انواع واشكال ملوينها سيتوار ملوين حاجي جيقال معتمر كبردوام لي اخوانو ليه النوا اما او تشون وشقناكا اما او تشون بوغناكا اما او تشون باشي امهم دنياكا كبا اسراف ليس الفكره نكهل بطبيعي اما اوي زمزم بركتي جهادي جهادي صبري عائليك افرتك مسلمان هاجر خاتون كما مساي بيغمراني دواي خويتي كبهوي او حجتي ابراهيم جكي لتلبكاني هاجر ابو بيغمري خوا محمد صلى الله عليه وسلم بمشي تقليدي هاجر خاتوني كدو كات صفا مروي كدو كاتب غرجغول روي ولو بيني ميلكانا دوميلي صوزك شيني كهاجر خاتون راي كدو لحشمتي برشيتو تيونيتي من عروج قرقوشكي براسي امانة معجزة عجيب وغريب حجر الاسود فيه ايات بينات مسلماني برزو اجز خشكو برايش كدو داراي ام معجزاتاني

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دروجي فرخير نور وبركتي سرتاي مانجي ذي الحجة كأمر لخزمة داي باب زانين پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم چي من فيركا سبارد بمروج في روزانا. ما من أيام أعظم عند الله ولا أفضل عنده ولا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. هيج روجانينية قورة تربية لا يخدا وشاك تربية لا يخوا وخوش شويس تربية شاك كردن تيايدا لا يخوا بويني أمد الرجاء. ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم عنده أجرا عنده من عمل في عشر الأضحى. هيش كاريق نية باك تربية قورة تربية باداشتي لا يخوا بويني أو كارة شاكاني لم رجاء في روزان دا.

0: جام ددري وابن عباس فرمي التي يكره مانجا كان دا هيج مانجي شانية أعظم من شهر ذي الحجة لبلو الرئيس دا لا إخوار الرئيس دار تربية لمانجي ذي الحجة دا لبروي تلبية ولبيك اللهم لبيك دعاء وذكر زور تيادك ري رجو يعرف ورجاني ثري تيادة بي ونواجي ججنو وهروها مراسيم حج وعمر وقرباني تيان جام ددري لم رجانا دا داوامان ليكرا وزيادة بيوي زيادي خواب كين تبارك وتعالى ويذكر الله في أيام المعلومات داواكرا وليان يادي خدابكن للرجانا شي دياري كراو دو دياري كراو الناس راو دا كام در رجيا خواي قورا داوامان ليكا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي برواداران يكجار زور يادي خواي ختام كن تبارك وتعالى ولكل جعلنا منسكا ليذكر اسم الله بهم ملتاني بيجئ واج مراسيمي بوجوري قرباني من داناوا بزل برويناوي الله بهن ريو يادي بكري أقم الصلاة لذكري نيجبك بو وياد بكي دايشي من دارنا فرمي إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله سران ويشوار دوري كعبة وصفا ومروة ورجم الشيطان هرهم إلى بروي لم رجان داناوي خدا بهنري يا دي زور بكري فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ألم رجان دا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر زور تياي دابل ينوى سنك بدلني أي وأذكروني أذكركم خدا دفرمي يا دمك أن ياتان دكم أنا مع عبدي إذا ذكرني من لقلبا دكي خوم دام هركاتي أو يادي من بكاء پیغمبر إخواه بير من دخاته ودفرمي سبق المفردون مروف بيوين كان لهم بواركان دا پیشي هاو شوي خوان داوتوا وتيان چين أو بيوينان أي پیغمبر إخواه فرمي أوانن كيادي إخواه زور دكن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت أو مروف يادي خدادك وأوش يادي خداناك لا يخدا بويني زندو مردوا بهم سبحان الله والحمد لله هتا دوايك قرتوي مسلمان بيليت ودل نيابة صدقت بود نسري ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله بمثل ذكر الله مروف هيج كارشي نكردوا هو كاري پناداني بلا سزاكاني خدا بويني ذكري خوا العبد لا يحرز نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله بندا مروف ناتواني خوي بپارزي للشيطان بويني ذكري خوان بي كواتا هريادي خوايا مروف كان باش دپارزي للشيطان ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم أيبتان راقينم باشترين إيشتان باكترين يان لا إخوا أو كذبته كاري بلا برزيبو إيوا باشترى لروب الربون ويدوج منانتان باشترى بوتان لبخشيني ألتونو زير وزيو وتيان شي پیغمبر اخوا فرمي ذكر الله يادي خدا من ظن بالمال ان ينفقه وخاف العدو ان يجاهده وهاب الليل ان يكابده هر کس وكو پيزنات وان يبخشه وكو پيزنات وان شونيشكا وكو پيزنات وان روبر دجمناني خدا بوسته قرب امانه فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر باو شوار شيء زور زور دوباره بكاتوا ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة هر كسان لهر دانش نكا دابنش لو ما ودا لو ما ودا يا دي خدانا كان دبين دبيت الشداخ وحسرتك بيان لقيامة دا شي يا دي اخواناك پیغمبر فرمی جلو گمزه او جلو گمزه بیا دی خوانك ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله الا سبح الله هر كه بياني د بيته روز هلدي تك راي دروس كراواني خدا دكونا ذكر يا دي خوا إلا ما كان من الشياطين وأخبئ بني آدم إلا ما قال الشيطان كانوا مروف جلو قمجة كان كأمان دورا ليا دي خدا ونا إخوانا هير بالم رجا في روزانا دا زيادة بيويس قرآن دور بكين وبيخوانين أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن خدا فرماني بيكر دو مسلمان بم وفرماني شي بيكر دو قرآن بخير مو اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن بخير نو دبيت تكاكار بخاونا كان يعني للرجي قيامة دا من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف هل كسي بي خوش أخوة بيغمري لا زور شيرين وخوش ويز بي بالك تيبك دا قرآن دور كاته وبيخويني عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض زور يا دي خوابك وقرآن بخوين روا شنك وآسو ديتوي لآسمان واتلبهشت ووصف سناي باشي توي لزويدا إما وكو بيويس قرآن ناخويني نوا أجنا أجري قورمان دزدكويت پیغمبر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من خير من الأجر والقنطار خير من الدنيا وما فيها أركسي للشودة تنها دا آيات خويني يك قنطار پاداش تيدا دريتا ولا شاكا أو قنطارش باشتر للدنيا ولهم أو كتيات بايتشان هر همي خويندني دا آيات لكيا للشودة فاتحيك وقل هو الله آية إما قرآن وكو بيويس دكينا الشفاء دلانو جستمان أو إينا خوش آية نخوشي داروني هي قرآن بو نابت الشفاء شفاء لما في الصدور آية أو إينا خوشي جستي هي جاري شان يشي لخزانة كان إينا خوش بو بيشي شتري فرمو عالجيها بكتاب الله كتابك إخواب كرشار سربوي عليكم بالشفاءين العسل والقرآن أو دو شار سرا كاري قرب كاربينن هنگوين قرآن بيروس كان إذا اشتكى پیغمبر إخوة هركاتين خوش بوايا يقرأ على نفسه بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق ناس أواني تري دخلن بسر خويدا أو شوني كأزاري هي فوي بياكل دسي بيانا وخدا ديك دا شفاء همو آيات كاني خدا شفان تنها شي نبي كلها كاف شاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب وآية عذاب برحمة هم وآيتان دبنا الشفاتان إلا وآيتان نبي كسرتاك باسي عذاب إخوايا وكتايا كشي باسي الرحمة إخوايا ياخذ ببيشوانا وسرتان رحمة وكتايا عذاب لم رجع في روزانا دابا زاد لبيويز دعاء ونزاب كين سنك أفضل العبادة الدعاء باشترين عبادة الله إخوة دعايا ليس شيء أكرم على الله من الدعاء هيج عبادتين يا ريزي زياتر بي الله إخوة بيني دعاء من لم يسأل الله يغضب عليه هركس يلود برزي بنويني دعانك خدا زولي بتوريا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجهنم الداخلين يا أوادك لود برزي دنوين لا بارانا والأخوة ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون توشي هجاري وششو قرفتي عندكين بو أوي الرومان تيكنوا اليمان بفاري نوا ويا أبو موسى أشعري فرمي الدعاء في هذه الأيام لا يرد بتاي بدلم در رجا بيروزيا دعاء به جوري شوان الرجان ردنا كريتوا تادتواني الباس الوالة دياري أو بيغنبرة قورة بين كفضل قوريكي دعاء إخواه لسر إيما بهمو صلوات خدا ده صلوات من ليدا و ده شاكه من بو نسته و ده تاوان من بو دسرته و ده بل برز ما نكاته هر هج نبي الصلاة علي كفارة لكم صلوات دانتان لسر من هو كاري سرين و تيك راي تاوان كانتانا بالم رجانه آقامان لشو نيوش بيش كشو كاني پيروزة وليال عشر خواسين بمشوانا أخوات آقامان لشو نيوش بيش سنك أفضل الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل باشترين نجلاء إخوات دعاء فرزكان شو نجا عليكم بقيام الليل، فإنه داب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم. تاتو أن الشون يشبكن سكا في شيء في أشاكاني بيش إيويا هو كاري نزيق بونا وتانا لخدا وهو كاري سرين ويتاوانا كانتانا وهو كاري دور كوتنا وتانا لقناها كان
1: لبرود باش أغاثان ليبي.
0: جبريل ببي غمري فرموشي عليه الصلاة والسلام، واعلم أن الشرف المؤمن قيامه بالليل. باش بزان الشرف الرئيسي همو كسي لا إخوة بشون يجويا كوا الشرف الرئيسي تو شن شون يجوكي ما شاء الله أتي الرئيسي شهب لا إخوة خواش رئيسي لي بقري هر هيج نبي.
1: إذا أيقظ الرجل أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
0: هر كسي هستا هر بيعوي هستي الشو
1: خزاني شي خبر كاتو دور كع سنة الشونيش بيك وكن لو شو دا بسيد نصرين
0: باو بياو جناني كيك جار يك جار زور ذكرو يادي خوادك
1: بو نيكين لم شوانا دا.
0: ابن عباس كان إذا دخل في العشر الأواخر اجتهد اجتهادا ما يكاد يقدر عليه. ألم دا شو دا شو الرجي واخستبو سر يك براسي واختبو لتوانا نميني
1: أمشغاري خلش يكر دي فرمو
0: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. أبدا شوات شراكان تان مكجين نوم خول بيدار بن
1: بران بر خواي خوتان قفتو قوب كان قرآن بخوين نوو وزيكر كان نيوش
0: آقاما لنيوجة سنة كان بي بتاي بد آقاما لم رجانيا لنيوجة جماعة كان بي شكا دل نيابة أقر ببيع عزر بي كي هرشي إيوه هيك ليدور نجيدي خو اگر بجماعات يجبي كي دل نيابة بيستو حوض هندد بودا نسته ودل نيابة بهمو هاتن يكبوها مزقوت أعد الله له نزولا في الجنة دعوة يكبوها ما ديلا باشت وبهمو همو هاتن يكبوها مزقوت روزي قوة كوفية خوارسقي زيادة داداتي وسلامة لدكا لهمو او قرفتاني كتوليدة ترسي بهمو هاتن يكبوها مزقوت بهنقاوة كانت شاكت بودا نسته وقناهت بودا سريته وقلي بيدا برزي بيتوها. هر كسي بيثلا مالي خواه حق على المزور أن يكرم الزائر خواه بيوسي دانا ورزي لي بقري هر كسي كدرك لمزقوتو كديت ناوجورو إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته تو شون شادي بهاتني خوش ويستيك خداي قور زور لتو شاد زياتر بوي ببين يا مسلماني والد درقاكي وديت ناو مزقوتك كواتا لقيامتها بليارها بشر وستاوخ واي قورا فرمي أين جيراني أين جيراني دراو سياني من لشون فريشتا برزيكا كان دلين شي حدو شياوي اوي هيرز دراو سيتو بيه أفرمي أين عمار المساجد كوان واني مالكاني من يان بنيجي جماعة يا ديخوا آودانا كردوا كواتا باباش آقامان ليبيد لجد سینه دین هر هیچ نبی مجده هیا فرمی هر کسی جوان دزنیج بشوا ثم مشا الى صلاة مكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنبه دزنیج بشوا لمالویا لدکانا برو مزگود برو ابوی نیجی جماعت کا خدای گور امی دکاته هو کاری سرین و تیک رایت هاو نکانی پیشو تری اگر ناو ناو بروجوش بن يا همي بروجو بن لم رجانا هر مجالي تياه كان يصوم تسعي ذي الحجة في غنبري اخواتي ايدا بروجو ابو ابن عمر همي بروجو ابو هنو رجك وحسن بصري وهر وها ابن سيرين قد هذا لم رجانا اقاما لباكو دايك مان به رضا الله في رضا الوالدين رازبون يا الله لرازبون باكو دايك وسخطه في سخطهما نرازبون اخوال نرازبون باكو دايك من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه. هر كسي بي خوش زياتر بجي وبي خوش رزقي زياتر بي بات شاكب كالك الباو كداي چي دا بالم رجانا التي يكراي شاكا كان بي بجنبين هج نبي با مسلمانان إبراياني خو من خوش بوي پیغمبري خو آقا دار ما نكاتوا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. هیچ کسی لئی و ناشته بهش تا ایمانی نبی
1: ولا تؤمنوا حتى تحابوا وهيجش الى ايوه ايماني نيه حتى برا مسلمانك خوشني ولا برخوا
0: وجبت محبتي للمتحابين فيا خواهي قولا فرمي خوش شويسي من مسوغرا بو اواني لپناي ومناي اكثريان خوش دوي خو اگر دوانيش لبر خواه اكثريان خوش بيس كاميان شاكثر لاي خواه كان افضلهما عند الله اشدهما حبا لصاحبه او كسيك زور زيادة لبراكي ام اوي خوش شوي لپناي خوايا بدل نيايا او الزور قولت لاي خواه
1: اما مادم رجاني الرحمة بزيه خواه رحيمة في غنبرمان نبي الرحمة إيه مش دبير حماء بينهم ببزيب بران بريك بالم رجانا ببزيب بران برها وسران من منالان من خان وادمان خزمان من ودراو سيان من وتيك راي مسلمان لم رجانا با بين من شاكين اگر عزيز شيخ من هي لجريت وانا شار سريكين
0: افضل الصدقه اصلاح ذات البين شاكثرين صدقه وخيره وبيكي اويا
1: اگر چه شیک هی لگلی شکا آشتی کی تو یا خود دو مسلمان آش کی تو
0: الا ادلک علی صدقه یحبه الله و رسوله
1: صدقه کی پیبلم زور خوا خوشی دی لگل پیغمبر کی و چی چی پیغمبر خوا
0: فرمی تو تصالح بین الناس اذا تفاسدوا وتقرب بينهم اذا تباعدوا اگر مسلمانان ششو گرفتگ لبین یا نابو ششو گرفتگ چار سر که بعد لیان وابسته بی خوش ریسی بی تو نیوانیان اگر عاجز بونو دور بو دور کوتبونه ولی یک هول بنزیشان کرده ولی یک
1: بفرمودیشی ترا به هولشی ترفی فرمو الا اخبركم بافضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه شتیکتان پیبلن پلی باشتر بلنیوش روشو زکات و تیانس چیه پیغمبری خواه
0: فرمي إصلاح ذات البين أو يكن يواني دوم سلمان شاكي وآشيان كي توبة تايبا لم رجي في روزانيا
1: بار روشت من جوان بيت لقل براياني خومان شنك أثقل شيء في الميزان شيا حسن الخلق
0: قرسترين كارت شاكا كان يمروف لترازوي كارا كان يا لقيامت روشت برزية
1: بار روشت من برز بيلا آسي في ويستابي
0: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة
1: من كفيلي أكم في غمر فرمي عليه الصلاة والسلام لقصرك لبرستين شويني بهاشتا بو أو كسير روشتي جوان بي لقلب رايان ومسلماني خوايدا
0: إن حسن الخلق لا يبلغ درجة الصوم والصلاة
1: روش برزي لا إخوة لآستي نيجو روش بواه نيش شنا قرنقا روشو شنا قرنقا سيام روش برزي لآستي أنا
0: لبر وإن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم
1: مروا في مسلمان دتواني خوي بقينا تبليه وكسيها مروج يبروجوهم وشي شوني وجكا بشي بروج برزي وجواني أقامان للروجي برخيري عرف به روجي نويا شك أخوة دو جرسويني في أخوار دول القرآن والشاهدين ومشهود مشهود روجي عرفه والشفع والوتر وثي شهر عرفه يوم عرفة في غمر فرمي عيدنا أهل الإسلام
0: أهنقو بوني تايبتي إيمي أهل إسلاما
1: أقاما لو رجبي أفضل الأيام يوم عرفة شاكتين رجان لا يخدا أو رجي كوابري ويك الرجي عرفة لبروي الحج عرفة يك راي حج جبريتي لعرفة لبرش كاتو ساتا بيرو زكا
0: بو شكال لها مرجا كاني صال دا خواي قولا بس لرجي عرفة دا ديتا أسماني دنيا ونزيق بيتو لبندكاني خوي ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضحيب يرجون رحمتي ولم يروا عذابي
1: شان عزيبا مسلمانا ودكاد لاي ملائكة وأهل آسمانا كان
0: في أن دفرمي ببينا بروانا هابا دكانا بتفوت وزاوي بقش بجي لبرخور وقرما هاتون بولان بو اوي بزين بيانا بيتوا ويشتا عذابي من يان نديوا اني اشهدكم اني قد غفرت لهم همو تاندك مشاهد من لقناهي هر هم يان خوش بوم هندي لفرشتك اندلين اي خواي قورا فلانا بياو فلانا افرت يان لن يودايا زور لا سارا افرمي شاهد من لوانيش خوش بوم
1: ما من يوم
0: هيج روجينية أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هيج روجينية تايدا خداش ماريشي زورتر لبندكاني آزاد كلاقر بويني روجي برخيرشكو يا عرفة. لبرا ولا روجي عرفة يا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، باشترين دعاء كإنسان بك دعاء روجي عرفة يا. وخير ما أنا قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. باشترين وشيك لو رجدا منو تيك راي برا بيغمبر كان متبيت من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بو أواني دور لبرزاي عرفات، من صام يوم عرفة هركس الروج عرفة يايدا بروجو به غفر له سنة أمامه وسنة بعده. خداي قول لنا قناه شي صالي بيشو ثلو صالي تي داها تثي خوش دبي بيسنا هذا شي صحيح نقل كراوة لابن عمر وفرمي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدل بصوم يوم عرفة صيام سنتين. والله إما لخزمة بيغمبر دابين وامان دزاني أقر عرفة بروجوبين وكو أووايا دو صال لسر يك إما بروجوبين بوخوا. لكتاب فضائل الأوقات إمامي بيهقيا بإسنادش الصحيح تابعيش ترف فرميش إمامي مسروق أفرمي الصوم عرفة كصيام ألف يوم بروجوبوني الروج عرفة وكبر روجوبوني هزار روجوايا آقاماً لقربانيا كان مان بي شك أو قربانيانا جعلناها لكم من شعائر الله إيما سربريني حيوانو قربانيا كان مان دانا وكردو مانا تدرشم للرجدا لكم فيها خير خير شي قوريت يا أبو إيوا. من رأى هلال ذي الحجة هركسي سرتاي مانجي ذي الحجة دسي فيك اللي يكم روجوا وأراد أن يضحي نيتي أنجام داني قرباني هبو فلا يحلق لروايتك ولا يأخذ من شعره شيئا باهج شنجي نتاشي ولي نقري كرتي نكات وهلي نكني ولا من أظفاره شيئا وهج بارساني نوشي جيجي نكات ولا من بشره شيئا هج بارسا بيستي جيجي لجستين نكاتو أقر ناتشار بمقر حتى يضحي حتى قربان يكيسر دبره كما تفرست بوانيك الحمد لله أتوان السنة رجيشنا ولم رجاء أن يتشيب خنفنا أو شيئا بوهر زيادة به أقاما لي بيت رجي ججن وابا لبيش خوال صالك دو رجي دانا وججني أهل إسلام بيويسا مصومانان خوان بشون جلو برجي خاوين بپورشن بونيان خوش بكن هج نخون زوبين برونيو جيزو ججن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بتلبيو بين يا با الله اكبر الله اكبر هتا دواي هات نمزقو دانيشن بو تاركا الا مگر اواني قربانيان هيو ببلدسن بلاي قربانيا كانيانا وإلا پیغمبر اخوة سور بولا سروي حتى جنانو حموي بالرواب وزنيو جي ججن دعا جاريش تقبل الله منا ومنكم خواها مقربانيك وطاعات عبادتان قبولك ولجيقيش زياثر وبقرينه. أبو السعيد خدري هركاد لججن بقرياته بمالوشيك ليصلي ركعتين دورك على سنة ذكرت يعني شي يعني سنة ضحى بوي فراموجنا بيلا رجي ججنا لآخر جارح أم مانقانا هم شوار مانقا مانجي بيروزن خواهي قراء رشما ليك فلا تظلموا فيهن أنفسكم لم كاتو ساتا بيروزانا دا ظلم لخوتان مكانو تاوانا جامدا في غنبري خواجة فرمي إن أحرم الشهور شهركم هذا حرام ترين مانكا قورة بيتيايا خرابة تيايا أنجام بدري مانجي ذي الحجية كيسال خزمتي تاوان تيايا دا يكجار يكجار يكجار قورة إلى إخوة تبارك وتعالى. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام سروري دروش مكاني خداو ريزي مانغا حرام كرا وكان بيشل نكن هجيز. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هر کسی امر روزانه به پیروز و برزراغری شکی انتی انجام با خویلاده لگناه و توان نشانه و یک کدلی فرمان بردار و ملکشی خدای خویه تبارک و تعالی و من یعظم حرومات الله فهو خیر له عند ربه هر کس حرام کان با گور بزانی و هول بالی نزیگ نبیت هوا او نشانه او یک براستی زور خیر و ازید است لای خوای گوره برا فروش یارکانش من نی قوازن و انبر ججنان بو گران کردنی کالا کان لبارو دو خیشی وادا بس برایانی مسلمانی خویان دل نیابن الشیطان و یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا هر شیطان ترسی فقیری دخات برتان فرمانی خرابشتان پیدا کاد هر خدایا بردوام بلینی رزقتان داداتی رزق زیاد بونو لی خوش بونی بردوام كواتا ام روجو شوانا ام دقو ساتانا فرصتيكا خدا دزاني صالة جتر دوبارا بتويان مردن برهوية بجهشتني دنيا و كوتنا ريبرو لاي خوا لرهمو مانا لهمو دقو ساعات تاتوانين باخو ما نزيكينا والاخوة تبارك وتعالى تاتوانين كاري شاكا انجام بين ريزو سروريان روجة بيروزان راقرين لكوتا يا داوكين يا الله يا ذا العرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان خويا بخاتينا وجوان صفة برزكان اليد فارينو لم رجان داعينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خدايا يا رمتي من با ذكري باش سباسي باش كاري شاكي زور باش تيان جامدين وقتو يا أرحم الراحمين يا ذا العرش العظيم ويا منان ويا كريم تا تو این لام روزانه با آگامان لیادی خوابه، لخوان نوی قرآن به، لشونی جکان من به، لنج جماعت کان من به، تا تو این آگامان لروجو به، لشکر کردن به تیکرا، رحم و بزیب و مسلمانان و خوش بیستنیان، شکر دنی نیوان من لگالیان، روش بر زیمان، آگامان لروجی علی فوجشن به، یا ربی خواب خاتینا و جوان کان، آوانین خوشن، دواین لیم کد و ایم مش هتو من هیلی پارین و خواش شفایم بی. يا ربي خوا شفان بي يا ربي خوا شفان بي خوايا يجيرو قرفتي هي بوجه شهر السركي يا ارحم الراحمين قرزي قرزارا كان من بيتوا يا ارحم الراحمين مسلمانا هم يقدلكي يقهيسكي يقتواناكي ولات من بالخير والرحمة وبركتك يا أرمتي خمان وهاو سران وخان وادمان بيبو ويكت لشاكا كان بيبج نبين ولخرابا كان بدور من كي يا ربي خوايا ببهاش تفراوانا كي خوات من شاد كي لسزا كاني دنيا وناو قور وقيامت بارز لو من كي آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
2: الحج أشهر معلومات وإذا

یان زیم حج هوکار بولا بردنو نمانی هجاری و فقیری. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تابعو بین الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی حج عمره بکن دو بدوایک اگر حجتان کرد او عمرش بکن و اگر عمرتان کرد او حج بکن چون که براستی او دوانه هوکارن بولا بردنو نمانی هجاری و فقیری و هروها بسری نوی تاوانو گناه کن. لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا. دوان زيم نوج لمكة دا پاداشتي غلق زوري هيا. پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي يكنوش لمزقوتي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم لمدينة دا خير پاداشتي بأندازي 1000 نوجة لچاو مزقوتا كاني تردا، ويكنوشيش لا المسجد الحرام كما بس بي كعبي مالي خوايا خير 100,000 نوجة هيا لچاو مزقوتا كاني تردا. دکو تایده اما گلبجیر یک بوله فضل و گوره و پاداشتی حجی مالی خواهی پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك.

0: بو بوچونه نیه که خلق لدول وسیر اسلام کات بوچونه که عقیدیه مبادئه اما فکره براسی اما طموحه اما قناعات اما نیه روی بو حج روی وکو بوزیه لدور بوزا بگریتو امانه نخير أما براسي أما عقيدة أما مبادئ أما قناعات أما طموحة أما فكرة أبي أم استعداد نفسي ما نبي جواز تر لمانجا كاني تر لحفتة ولا كاتا كان لروجا كاني تر أم روجا أنا براسي وكبي غمسة صلى الله عليه وسلم فرميتي زور بيروزة إن جاء أبي برنامج جدول يبدأبني برنامج جدول بوشي بويدرويني أم خيربكين بوي أم فيوزات ورحماتي خويا دسخين براسي اما شایانی اوه بتایبتی دانیشین بتایبتی دانیشین کوکوژی و کوچون راو چی اگر روات چی ابالگل خویا تا پر باتو وانی شد اباد خواردن اباد نازم چی اباد بود چی لبرو چون روژه بمین تو نیچی ریکی دست که اوشتی مادی دنیایی باشه او با گدی با جسمی ای اگر با جسمت بیو با روحت بیو با نفست بیو با وانی و آخرتت بیاد که روزی دعاییه. ابی چن خود آماده بکی. ابی پروگرامی کو جدول و اولویاتی که جوان جوانی بوده برجید بو اوی بدمی او بید. لبرو ام وسایل آنمان امی بگوارین بو اوی سوابو و کوبلای پاداش تو اجری زیاتر دسخین. که ابو یعنی یکم شد اوی که ام روزانه استقلال کن. استقلالی کن. بکاری بینین بو خوامان. تیوشو مانی لپرکین روژکان چون که زور مبارکه اینجا به عملی بجین براسی به روح بجین لگلیا وکو روژانی تر نبید ذکر مانه کردو دلغمان لشوینی تر بو نوش مانه کردو دلغمان روشت نازانم چیو چیو با مادام اما پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی ما من ایام یعنی بمطلقی هیچ روزگاریک نیه، هیچ روزگاری نیه میشان خری لگلاب که او منافسه بکات ل اجره ل پاداشته و کو امر روزانه ل بر او براسی ابی بروین بدمیه و امر روزانه براسی فضلی جوره، فضلی عظیمی ل پشت وای براسی اینجا خوای جوره امر روزانه دروس کردو ل سر روی ام زمینا روز نیه با قدم روزانه پر اجر و پر اقبالی ثواب بید ابی چیب کین یکم شد براسی تقوای خوا لسر لعلنا لخواه بترسين ببنهاني و بأشكرا لم روجانا بتايبتي بل لم روجانا لبر اوي ببه باب كان بيكي ورزشي و كان بيكي راهنان تمرين لسري بو روجكاني تر او لأصلا براسي ام نفحات و فيوز الرحمانيانا كدا ابز يتسر زوي بو اوي كتدريب مان بيبكات رمزان او اما عشري واني ذي الحجية او رجب او شوال او ارچيه وانا بو چي لبرو ام غفلته كرتو پرد ببيه براسي بو اي بتوانين يعني لم روجانا ام روجانا شايني اوهي كزياتر لخوا شرم كين زياتر لخوا تقوى من زياد كين براسي هذه الايام يستحق الاستحياء وكوزانا ينفرموين لم روجانا براسي شرم بابيب كين لخواي خوامان دوهم فرائض كزانان ألن أعظم ما وصى به الرسول الأكرم إسلام قرآن خوا جل جلاله يعني فرائض نيوجا كان من فرائض براسي أمر بمعروف ونهي لمنكر لكاتك كزوز وضرورة قورتين شدك براسي نيوجا كان نيوجا كان من لكاتي خوايا ببختي بلبل نكين باشا بيركيته ولو كاتا نيوجا طواوكرت كإستا حاجيكي برات باشا ميوانا كاني مالي خوا ضيوف الرحمن لو چون نيوجا كان چن نيوجا كان يعني أجري زويتيا چن لذتي لي أبينا لذت لنيوجا كان مان ليرد روس كين بو اوي بأثير روح بفخشي روح لقلب را حاجيا كان مانا بين لبه لبرو نيوجا كان مان قورترين شتن كاهتمام يان في بين لمروجا فرائض باشا انجا الاكثار من قراءة القرآن قال والله أمروجا زور بلذت بقينا سلو آياتاني باسي حجكات بو نوعا باسي أمر بمعروف ونهي لمر باسي أضحية وكتو جنابة فرموت بوي عرب ججني قربان الله ججني أضحى المبارك أضحى
1: هر لفقي شابا ججني قوربنا بنا قربان لبروا هم قرباني كردني تيا قرباني دانا بمال وسامان قرباني دانا
0: بقورة راقرتني خوا
1: وكتوان إسماعيل عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام أما دبو باوكي سري ببرد لبر رزامن دي خواي قورة كواتفيري أو ما نكاتك قرباني بروح وجان بودين
0: بالضبط وياه لبرأو زنايان فرموني أنا أتي أنا أخوة جل جلاله يحب من عباده من يتلوه كثيرا ويعمل به مخلصا أخوة كلامك واب يا خوشة قرآن واب يا خوشة كإما زور تلاوة بكين زور بيخوينين باشا وبدل صوزي شو بيخوين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يا قفل دراء ولد الله كان مان يا أبي باش بيخوينين دبا باش بيخوينين أجر باداشتي تيايا خيري تيايا بركتي تيايا براسي باشا بونا خوش عقيدة كان مان باشا وبركتا إسفادي لي أكين براسي لبرو أما بوي كي أما موسى أما بوي كسيكا كنيتي حجي نبيت ليروا ليروا أي بو حجاجة كان لي أجر زورة براسي مرشدة كان شبيه أنا لين أواني كرنوين بو شوانا كان بيانا لن لويا تشيب لن لويا تشيب كان آوة بونوعة يمش أبي براسي بالروح لقل يانابين إنجا خومان دور بقرين خالك تلو خالانا يمش تشيب كين لدي ذي الحجة دا أقر نيتي أوما نبي بروين بوحات تشيب كين براسي إيشك لو خالانا أبي خومان دور بقرين لو شواناني كتاواني تي آكري طبعا لهمو شوانا كأبي إنسان احترامي خواه بقريت جل جلاله بقوري بقريت باشا باكو بيقد راي قريت وبتايبتي لقلب راكان معنا هوا هنج بين كأوان أرون لقل يانا بين بالروح ببخشي الروح كأوان شون الأخوة ترسنو في الميرس أرجن يمش براسي الأخوة بدرسينو تيكالي نكين سيراني تيكالو بيكال اشتيك استبراسي أمرو جانا أبي هتا استشكر دبيت الإساد وراي قريت لترسي أخوة أمرو جارا أمتن روجة بابلين أم دروجة زور براسي
1: وكنت
0: شاكه پاداشتي زوره گناهش براسي عقوبه زوره عقوبه زوره براسي لبرو خو من دور بگرين لو شونانه كتاوانيتي اكريتو كتاوانيتي ابينريتو كتاوانيتي ابيسريتو كتاوانيتي اوتريت هم شونانه ايتل مجلس مالي خوته ودس بيكات حتى تلفزيونكات حتى اكو شوني سيران وانا حتى او مجلس رفيق برادر كانت حتى اكو كوريك ريكي اخيت لقال دوستو احباب تاك اروي بو سيران همو امانة ابي امراعاتي اوشتانيتي ابكريت كايما براسي ابي اشتاني بكين لذي الحجة كتشي بيت كخوا بي باش بيت وموافقي سنة كاني بيغمر بي صلى الله عليه وسلم اوشتانة تعظيم كين كخوا تعظيمي كردو
1: ومن يعظم شعائر الله فإنها
0: من تقوى القلوب
1: كسيك قرهات وأوشتاني كخواي قوري بلا وقوري تعظيمي كات براستي دلاكاني براتي لتقوى
0: فعلا
1: يعني بوايا تواني إنساني مسلمان خويها سنجينة بزاني تولين دروجة وكو جنابي دا فرمي لا يراك الله حيث نهاك لشوين أكا نبي كخواي بينا خوشة
0: نهي لك
1: كاتي خود لشوين لشتيك السرف نكيت وكو روجة كاني ترك خواي قوري بينا خوشة بو اوي ام دروجه ببيت تويشو يا حكومه رمضان دوري يك ام دوري كي ترى گرجو گول ما نكات
0: بالضبط ما
1: نكات كچون الاخوان زيق بينوان
0: بالضبط واه او جنو جيوالي دلو درون مان هل كانت بطاوتي سافكت وني اريد بولاي تعديل شيك بولاي كسك كاسبه حدادك بيلي او جنن بولا بو اسنو بو سياره بو نازم چيو روتشلي اسمارتيليات بربانی لیان نازم چی لیات اینجا دوای بایخی کن اینجا بایخی کتری کن اساسی کن و اینجا بایخی با چی اما با اوی نزیک بیاد لو اماش براسی تعظیم ما عظمه الله تعظیمی کن با گوره بیگرین با چی با چی مثلا با هاوکاری و یارمتی دانی خلق و تعاونو على البر والتقوى ولا تعاونو على الاثم والعدوان مثلا بر والدین چاکل اگل باو کدائی احسانه براسي انجا خير وخيرات كردن وانيا خير وخيرات صلي رحم وخزمايتي اتوعين حل ما نودس بيبكين لا بردن يشتيق لسر ري خلقا امانا همويان كلها من تعظيم الله همويان لو جملة اشتان كإنسان قدرو شكو شعيني كي قوره دانيت بخواي قوره كوابو يما تشيبكين لدي الحجة مثلا كنروشتين لدي ذي الحجة كنروشتين بو حد شيب كين ليرا بو أجر ما نوكو آن بو بنوسريت أمشتانا أكين براسي أمشتور لأنا
1: مهمة كفاية كنين كسي جي بباو
0: بباو دلت
1: شد بو كريان بو ججن بو آنش دل خوش من لججن
0: بالضبط دليان خوش كيت إنجا خالي كتر مهمة بزاين دل بان لكوية دلمان لگلم حاجیانه دلمان لگلش شون مبارک و دیار مبارک و پیروزای که آوان رویتی کرد و دلمان لگل خواه و با خواهی آبیت یعنی حاجیان بدلو جسته و روح روشتن و میده که انشالله وابیت بدلو جسته و روحش بگرنهم هرچی لبیت عالی مشتی جوان هیا هات نو بیگینن ایشی پیب کن ایمش براسی ابی بدلو بجسته و بروح بین لشقی بال لگل یعنی و بروین بروین اوان چی اکنو خواه اوان چی با پی باشا خواه اوان هر خواه ایمه لیرش کوابو ابی براسی او بکن اینجا اضحیه قربانی دان براسی مشتی که زور زور مهمه کاتک انسان او خوانه ارجیت سر او زویه بو خواه و لبر خواه شتی تر تیکل نکن تکایه شتی تر او ترید لبر قبری فلان و لبر نازانم چی و لبر فلان بو کس نیه بو خواه بو کس نیه بو کس طواب بو ذاتی الله جل جلاله
1: بو ایت عليه الصلاة والسلام با عائشه فرمو قومی الى اضحیتی که ورد سیر که بلای اوشتی که اکی با قربانی چونکه با یکم قطره کلی تخوره خواهی گوره لهمو گناه کند خوش بر خاطا اگر ام حجمان پینا کرد اتوانین بمشه ویا باش دار بین لخیر حاجه کانا اگر اتو اوش نتوانید با دعای خیرش بید هر اتوانید با چاکا کرنه چی کمیش بید هر اتوانید مهم و انسان با پی توانای خوی هول باد احمالی تیانا کن
0: فعلا وای براسی خاله جتر لو خالانم یعنی دل خوش کردنی خالکا لم روجانا الكلمة الطيبة صدقة ايقا صدقة بكيت ايقا دلي خلق خوشكي وكو جناب تفرمد مثلا دلي بيباوكي خوشكي باشا برا ججنانا جلي بو بكري وانيا دلي ام خوشكي تو ججنانا كي بيش خيت او ججناني بو ام ججنت بو نوعا اگر هجاريك نداريك كم انداميك كم اندام كم اندامكي زور هي براسي خلق ابي ليان بفرسيته كم اندامو ججني للرياي كم اندامو ايج براسي ما في بسر منوها هي وكو حقي هي مثلا ما في هي براسي كو ابو ام كم اندام ام محتاجة ام بيباوكا ام بيوجنا ام خلقيك استبه تمان مسلمانان اوريان ليبنو دولة منكان اوريان ليبنو هل لم من برا بيروزي يو مثلا لم يحرابه وبيان اللين بيان اللين اوريان ليبنو خوي جورا أورتان لباتو إن شاء الله لدنيا ولا قيامته أوري رحمتي خوي إن شاء الله كوابو براسي أمد الخوش كردنا زور زور قرنجا كوابو أم عشر ذي الحجة باشا أبي براسي تنوعي تيابكين قرانكاري قرانكاري بيت بس سرجيان معنا وكو روجاني ترنا بيت وكو شون رمضان هات لخزمت يابوين بره من كرت بطاعات وعبادات خوالي من قبولكات أبي براسي أمشان روجيش بطاعات وعبادات بره بكين إن شاء الله تعالى
1: أنسا جان أقر هاتو بنا أمجيش بوبين جغلوا باس ما كرت زور قرآن خواندن زور يادي خواه ويكا أبينين لوا حاجيكان لبيك اللهم لبيك يعني خواه همو ساتو ثانيك إما لخزمت جرالي فرمانا كاني تودين امش اويك لا فقه اماجي بيدراوا اويك اماجي بي اكادويك انساني مسلمان بتاوتي هرچو الروجكي ججن ليكم للروج عرفو العصر الروج عرفو دس بيك هتاكو تا روج ججن افرمد امد ذكر لسري برداوم الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد يعني اما
0: تعظيمك
1: بلا زور زور جرينجا كزور جار مسلمانان اهمالي كم جالها مش هناك اما خلق وافير بوتنها بس لدوين يجي فرزا كان سجاري لا توتاو اما خوي بيست مسلمانان يعني لم تن رجا زور زور بردام بن لسري وهروا ذكر كاني كش او بي اكرد قران خندن قورتين ذكر ايتر جقال قران زور كسيل وانا خناري نبيت اتواني ام ذكر انا بك دوتني لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير أمانة يعني هول بعد زور يادي خواب كان شوكا أمرو جانا وكو جناب دل أماجد بيها براستي هيت شاكا وخواب برسي يقناقاتا شاكا وخواب برسي أم دروجي ماني ذي الحجة
0: فعلا نواية خالي تلي وخالانا ما مسا شوق وزوق بو أجر بو بدا سيناني أجر براسي يعني الرغبة بو أجر رغبة بو غفران رغبة بو اللي خوش بوني خواهي براسي زور مهمة ما فرصتها هلا هلو فرصتها يستأوتر اوفرق هي لآسيا اوفرق هي لكورك اوفرق دنيا هي اوفرق لو اتش مستفيد بيت مستفيدة كش شيء بوكاتية بومانيكا بود بانزاروجا كم تري أزياترة أم أوفرة بلا أم أوفرة بهشتة أم شانصيان أم جائزة أم جامو كاسو مداليا براسي رزلناني خوايا أم شوق زوقة من بود روز ببي أم دروجا إن شاء الله خوابيكا بنسيب من بروين بدميو إن جا لم روجانا اعتراف كردن بهلا اعتراف كردن بتقصير اعتراف كردن بويك خوايا يما مقصير بوين برامبر بآلاء ونعماء برامبر بقوريتو براسي نعمتا كان زور زور ولا سربان براسي وكو بيويس حق ما نيت وما حق وما قدر الله حق قدره لبرا وبراسي أم اعتراف خوب بشوك زانين وخوب زليل زانين ومعنى بو ميزاني خواي قورا لميزاني آخرتي خوشتا زو إسفادي لي أكيد خوا جل جلاله قوري عظيمة لم روجانا ابنج أبي بشكو لي دربرم براسي تواضع دربرم لخزمتي خواي خوما لبرا وبراسي لم روجانا فرستا إنسان اعتراف بخطأ بكات اعتراف بخطأ إيش فضيلته همو أجرب هذاشته ودعيته لدنيا هر مطلوبه ومحموده جوانا وآخرتش هر جوانو هر أجرب هذاشي بدعيت إن شاء الله.
1: بل. أنا سجني كي كتير لوش تاني كأماجي بيبين بروكوتاي برنامج جرين وهيك يما أم كان روشة كحجي تعجب جي أكيد زور درسي تيا زور أمشجاري تيا بوم صمانة يعني بتعبتي بو من على كان جرالي إسماعيل عليه السلام بو باوكي شون بو يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام شون تواني زال ببسر أهم وخوشويسي كهيبو بو كرقا أما دبو لبناي خواهي قراء سري برد تو أمشي لدعوانا كرا ولما آسانتر شون وابكين كأما جرالي جرالي گنجان بو دایکو باوکان یان و باوکان چون پروردی من علاکان یان کن جاری که کبو شوی آماده بن بو فرمان برداری خوای گوره و هر وقت خالی کوتای اگر اویش اوی که زور جار او ترید افرد لبرنامه کانی ترا لبیرو بوچونه کانی ترا سوک سیر گره بلام سیر کن استه بمیلیونان حاجی کو بونا همان اوشتهی که هاجر خاتون دوباره کرده تو راکردن لبینی صفا مروه ام همو حاجه بایک جار هموی راکت لو شعنه کوا هاجر خاتون رای کرده یعنی اما قرآنی پیروز دین اسلام بزیندو راگرتنی او موقفه که افرت اک بمشه و یا خوی و کورپکی دعنیشه بتاختنی اونیه بی خوانوانه اونیه بی خوانوانه آمدن لپنه خوای گوره لویابن تا خوای گوره فریان اکویتو او آوی زمزمه که بوتا معجزه چی گوره امروکا لهمو رویا کوانه لهمو جیهانوانه بمیلیونها طن لیتر او آوا ابنو بلام تواویج نابیتو هر لزیاد بونایه امانش چندشتی کن اتوانین یعنی اما لیروانه اوکو جنابت فرموی لگل حاجه کانا بین اوان رجمی جمره که خوما پیالین رجمی شیطانه کن بلام با امج لیروانه یعنی شیطان بنفرین کن و بخصینه کن هر همانشتا که اوان ای کن
0: بله فعلا درسو آنو پندو آموشگاری زور زوری تیه برای سیحت یکی لو پندو آموشگاریانا او طاعیه که اشارتت بفرمو طاعی باوکو دایک طاعی ولی امر طاعی گورکان من مادام اوان وکبلی لعصیانا امر نکن بسر بانا مادام خرابه نبیت مادام شتکان واضح بیتو لسر کتاب و سنت بیت مادام عرف و عادتی که پسند مثلا دواب کن اما ابیت جبه جا کردن من لسره طاع زور زور مهمه براسی خلق باشه ملتکان دولتکان بم طاعه توانی ویان براسی حضارت دروس کن امش براسی با طاعه و بتای بتیج لخیزان و دست بیکات طاعی با کدائیک ام ای طاعی با کدائیک لی طاعی خواه براسی جل جلاله خواه خوی دعوی کردو و اطیعوا الله و الرسول و اولی الامر منکم باشا طاعي خوا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم ولاتي امور ولي امر كان لازم نشانه باكو دايك براسي باكو دايك براسي ابي طاعي بو بنوين ريتو طاعي بو كبلي جابه جابه كريت ان جاء توحيد وعقيده ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام اسماعيل كري توحيد وعقيدهك يعني حتى ديني ابراهيم بيو ديني توحيد يكتاب فرستي بو نوعه كقراء استيرا مان خور نازم شي امانه هموي اني لا احب الافلين من اوانا منا اوابن يعني ارون ارون ونبن لبرتشاو نامين
1: لبرتشاو تخويا كان شاي ديته
0: من خوي امانه ميت خوي امانه خوايك ميت برازيل بصغير وكبير اقادار بيتو همو اسرار كان بزانيت واوي ديني توحيد براسي بونوعة معيته توكلش كإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ومن على كاني وجن كاني بونوعة جياني ليت لشوينك بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم مثلا لو جياني ليت كشي أو وكبلي معيه وتوكل الزور زور وكبلي دلنياية زور زور دلنياية كخوا دسيان لبرنايات خواي قورا انكاب سر مشق خوا ايو علامه ونشانيكي هي كاوا بونوعا لشوينيكي
1: ارو دعاي ابراهيم ان شاء الله دلي هم من رايك الشيخ فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم دلي خلقي والي بكي رابك شبه اوشوانا
0: باوشوانا جاء مش براسي اللهم امين ان شاء الله ايش تلو درزانا اوي براسي خوشويسي خلق حج خوشويسي خلق انواع رن ابيني لي انواع زمان انواع جنسيات انواع ولات انواع انواع اشتبيني زرع جايبه هل او دعائك وتتكرم او دعائي وجعلك اخويه فاجعل افئده من الناس تهوي اليه براسي دلو دروني خلق كمان كيشي او شوي نبكيت او خلق لها مو قاراته لها مو ولاته كانوا لها مو زمانه كانوا لها مو وانيا لها مو عشره وخيالو همو ينبو كوابو ام اسلامه ليك وكبلي شعيره ليك فريضه ايوت شبكات ايوت براسي ام ملتانا همو كوكاتو وانيا ايوت براسي يقريزي دروز بيلا بيني بشره هيومانيتي وانيا كيسا اوروبا لسر زمانيانا انسانيت انسانيتي ايوت او دالا حجا بشاي خوبي بينا بونوع انجا براسي اوش كشيطان رجم كردن اواني رجمي قندليه بس شيطان نية شيطان هرماوة حي يرزق وكوتري شيطان او بادروز كرا وبرديتي اقري او چي لما سلك او قوريت نخير او هيماية بوشتكي قوري كتشي رجمي ام قندلية حاجي تول خوتا لناو مالو منالتا كقرايته وابير رجمي ام قندلية نبكيت رجمي ام شيطان نبكي رجمي ام
1: حشتك شيطان بيخوش
0: نيكي حشتك شيطان بيخوش بيت براسي ابير كوابو شورشيكا ام اسلام الله حجا شورشی برپا اکات برانبر بچی برانبر بگندلی و گندل خوازانو همو اشتانی ترکا و کبلی خواه پینا خوشا جل جلال خواهی
1: گره پداشتی برزید باتا ایک اکتر لو اشتانی که امان کات او او بش دار بین اگل حاجه کانه همان شد اوان تا حج تواقن نابی بوانی خوش لخوان بن نابی مول لشان بکن اوان نابی نینوکان بکن اوش وكو اقاداريك بو مسلمانان هر اقاداري او بن او كساني ان شاء الله يعني او قربانية او بلن خيره قوره بكن كقرباني كردنا وكو سنته كي قوره اجنا واجبنية سنته كي قوره كواريشي نتاشد مولا خوي نكات ونينو كي نكات تا ام چن روشو اقاتا بلن ديم روش لديم روش ايتر او اتوانيت قربانية بكاتو ان شاء الله خواهي قوره همو من بر عفواتي روج عرفه بخات ك لمليون هاكس خوش بيت تنها لكسان اجنبي كقسان لقليه كانيه ك دجمناتيان هي ك ابي قردني كتري عذاب كان بهلكاني خوانا بتنو خوي غير بر پاداشتي او دروشي ماني ذي الحجمان خات وبمان خات بر واني ك عفويان اكاتو ازاد يعني كاد لاغري دوزخ ان شاء الله همو خوشيستان همو جوگرانيش بر اوانا اکون که خوای گوره لیان خوش به خوای گوره لهمو من خوش به خوای گوره پداشتی ماموسای برزیش بات ماموسای سیران عبد الصمد جاری که دست خوشی لیکن و دعای خیر من هی با سر جنبران و خوشکان و یویستانی عزیز دتان سپیرین بوزاتی که هرگیز سپرده زنکات و السلام علیکم و رحمت الله و برکت
2: لهر کاتی که شو روش دا ویستد گویه لبرنامی آینی بسود بگرین رادوی محراب بکره
3: الحج أشهر معلوم

0: الرحيم
1: لوودوا روبا قريش سرك الدودة ولمن داند فرميت خلتي لكو دابزينو قرانو بوغ تواو كرني سلو تكاني حج ايوش لوي ودابزنو بقرينو كس لك الزياترو قورة تدنيا بي ورتنها تقواو دين داريا كهر خواي قورة خوي آقاو زانايا بي بوية دبي حول بدن بردوام داواي لي خوشبون لخواي قورة بكن چون كبراستي او خواي تواو لي خوشبو مهربانا
0: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله

0: تحشرون
1: لروجاني دياري كراوي تردا كروجاني ججن قربانا هر يادي خواب كانوا كم ترخمي مكان اوي بلبكات لدو روجدا بردكان بهاويتو روب جمرات كرجم شيطان شي بيدلين او هيج گناهي ناگات اوش كبسي روج او سرو تا انجام دادات هر گناهي ناگات بتایبت بو اواني كخوين لنا فرماني خواي گوره دا پارزن جا ايتر خوتان بدور بگرن لرنجاندني خواي گورو دل نيابن كبولاي او ذات دا گرينوو لبردم دادگاي پرلدادي او دا كودا كرينوو
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري واتا عبدالله كوري عباس رضي خوان لبه لبيغنبري خوا ودرودي خواي لسر به دجارته وكده فرمه هيچ روجانك نية كردوي چاك تياي دا خوشوي ستر بيت لاي خواي گورا وكو ام دا روجا واتا دا روجي سرطاي مانگزي الحجة هاولانو تيان تنانت جهاد کردنش لبيناوي خواي گورا دا پیغنبري خوا فرموي تنانت جهادی لپنایی خواهد مگر پیاویک بسر و مالی و درب چید با جهاد کردن لپنایی خواهد پاشان به هیچ کام لوانوا نگارد.

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني بيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا وستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخون بی کوتم الله هر لقل توم بی

لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله.

0: صلى الله عليه مريض خوشويس تمني إعماء أم أمتا وتراوى أقصر الأمة أو أقصر الأمم عمرا أمة سيدنا محمد وأكثر الأمم ثوابا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لناوها مو قلاني بيش إعمدا أم قلا أم أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تمن من لهم ينكر ترى بلام لروي باداشتوا لروي درجات أجروا خوا أو كرمي لقل يا مكردوا أناوها مو أمتكانا أو أنا فرصتي دا وبيم أن أو أنا كارم وآسان كردوين أتواني لها مو أمتكاني بيش خوما زياتر باداشت بدست بينين أجر درجات قيامة بو خمان بدست بيني بدست خمان خالدهم بايق لبايكاني إسلام حجة يستا جماريك باش جمع الغفير من إخواننا وأخواتنا ذهبوا إلى الحج خواب نسيبي كردون جماريك باش ناوي أن درسوا رقي حجي أن كوتو تبرو يستأوان وفدا يدري أم أمة ليومون تبيوان يا رب العالمين بيان أو تري ضيوف الرحمن واتميواناني خواي ببزي بو أوي يما لبير ما نسيتوا حج ركني بيان جمع إسلام بيج ركني هيا واتل سر بيج بايا واستاوى أبي مسلمان بجوري تواناي خوي كفرز بولا سري بشرتو مرجكاني خوي أبي هر بيج بايا كي دين كامل بكين إنجا بناي دين من مبنى وخانوي دين كمان كامل به اگر كسيك مالي هبه تواناي هبه تواناي بدني ومالي رقاي هبه واجب لسري چون ديمونوش اواج برابو حج خواه فرمي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بو كسانيك سريعا فرض بو مالي عن هيا أبي ناو منوس أبي هاو البدد بو أوي حجا من يسيب به والركن حج تواب كانوا أو كاتا دين كمان كامل به ركن حج لناو الركن كان يترى لها يبير قران ترى أزان المو تلك وازديني لمال وازديني لمنال وازديني للاجتماع جلكاني خود داكني وكاتيكي حرام بسي سر الروتكي كيو باتيكي مرجي قياما لبركي وقاطني حج حج بمالا ببدنا بدلا بزمانا بهمو معناي لشو لارو قوتي تو أتي حج يا مجيكي يستا آسان بوا جاران شجمان صال حومام هبوس يا صال وشوار صال لدور أولاتانا وهاتوا تا حجي كرد بيه خيورا فمن يأتونا من كل فج عميق وتل الرقا دورا كانوا الرقا شوالا كانوا خلق هاتون بو حجو زيارة بيت ركني بينجمي أمدينة يا ما بها البدي نبيل ما نتشيتوا أو ركنا ناومان منوسين هو أوي من يسيم من به أقل ناومان هاتوا الحمد لله اگر ناوش من نهات و لقیامتا مسئول نابید شکرالی یا ربنا ناو من نوسیو رگا من پی ندرا یا منسیم من نمو یا ناو من در نچو قدیمی سیاه اوانی که حجان بو نکراو یا ناو یا در نچو یا مال یا نیا خواهن نشتی بو داناوی که زور آسانه هر لمالی خوماد هر لگرشی خوماد اگر جیب جیب کهید او اجر و پاداشتی حج و عمره من لقیامتا دسته کهید یعنی چی حج و اجر و پاداشت یعنی او کسی که چوب و حج چن یک اجری پی ادره توش لسر او کارو کردوانه اوانه اجر و پاداشت ورگری لسر او کردوانه این کلی را کردون زور کرده و کان من یک دوانه چند باسه کم و اوی بهیمت بید و بگر مگوری جه بجان که یه ما برای روزانی گوره اروی برای روزانی عشری ذی الحجه اروی دی یکمی مانگی ذی الحجه که خواهی گوره اقسم الله بها خواستوینی بو دشو خواردوها بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر او دا شوا كالبردم ما نايو او دا روجي كواديت دا روجي شي قولد خواب اخشيوكي بايما او دا روجا ايام الله واتا الروجان يكن بريتي لنفحاتو لخلاتو لهدايا وهمو او كسانيك خواني محاضركا يشك لو كارانيك أجري حجي هيا بو أوانيك حجي أن بونا كلاوة أجري عمري هيا بو أوانيك وا عمري أن بونا كلاوة نيانا فقيرا يا نايو أن درنا شوى أما بياو يكاد خزمتي بيغما جاء رجل إلى النبي قال يا رسول الله إني أشتهي الجهاد فرمي يا رسول الله من زور حزم الجهاد حزا كم بيم لقلت وغزابكم برا أمريكا أفران دفاع لدينكم جهاد يعني غزاء في غمري خواب فرموي سؤالك اللي يكم وتي بلي يا رسول الله وتي دايكو باوكت أحي والدك آية دايكو باوكت لحياتها ماون دايكو باوكت زلون قال نعم يا رسول الله أمي على قيد الحياة تي دايكم ماوى لجيانا يونا مردوان فرموي قابل الله بها أو اتق الله فيها فإنك تكون مجاهدا وحاجا ومعتمرا فرموي أقدايك الماوى برو خزمتي بك برو بيخرة بيكني برو جلي جواني بوبك برو خواردي خوشي بري برو روزي ليبقلا رو لگلی دانشا دلی خوشکا قدری بگرا ابیت مجاهد ابیت حاجی ابیت عمرکار اما نگلی اوما چه دایی کباو چی ماو فرستا همو تر بو تانکلی استانه چی بو حج نچی بو عمره حالا هم دایی کد ماو ماو کد ماو بطایبتی اگر پیر بو بی بطایبتی اگر بسالاتو بی یا ورشته چند بو گرامه و افرت اگلای من بو سه چی که زور تسید تکردم که دای چک توشی زهایمر بو زهایمر او یکز ناناسه نالکانی خوشی ناناسه حالی ام کرا بو او ای دلی خوشکا همو جاره ای بر سواری سایره کرد ای بر بناو بخشکان و پارککان ای گرام گنجوا من هیا خوی خزانی اچن بو ترکیه مانگی لیو را بیرن الله آمدنی داد دخلاق کرد ای کی دانیشه؟ هم رو باید چیلیاتو وفا بر الوالدی لبرو اوی دای چی ماوا اوی باو چی ماوا اتوانی هر لیره حج و عمره که اما یک دخلاق دای کو باو کان چاق من بجوری برنامه علمانی بی دای کو باو قبل تمال خانه داینی وای ها برنامج علمانية الإنسان كبير بو من لا يعمل لا يأكل سبحان الله هو إنسان لا إيوان واي على أوي كبير بو لما روي بعملي جانا ما أبي من يبدأ يدي يبوان علي يما لنا قرار إخوانية دايكو باوك أصل إنسانة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أخو أفي لدزنك يبلي بدستوه هلاك وغزب لي يقري أما يك دوام جنيا كابو لاي بيغم توسيريك جاءت امرأة إلى النبي قالت يا رسول الله الرجال يجاهدون الرجال يصلون الجمعة والجماعات بياهات وتي بياوان همشتك أكل أوانة بو جهاد أوانة بو جمعة أوانة ما صرفك زكاة دن أو مكار خيرك يمي أفرتان وما ناكل يا غمر صلى الله عليه وسلم زور بسياركي بجواني ورقته فرموي برورو بجنان مليه أنت وافدة النساء اذهبي إلى النساء وأعلميهن برورو بجنان مليه ما بجنان يعلمي حسن تبعلكن لأزواجكن تعادل ذلك كلها سبحان الله فرمي هرجنك بجواني ريز لميردكي بقري دلي خوشكا قدري بزاني من عركان زايعنكا خيانت لناموسنكا يعني بمعناي كلمة جنايتي بكا لقلبيا وكيو قدري بقري وريزي بقري أو جنايتيك أو جنايكا لقلبيا وكي بقر جمعو جماعتو حج عمره وجهاد في وكان خيره ما أسانا يا قرانا بتشنو بخزانة كان تاني بلاي حمد سانا وبداخوا برنامج شرق وغرب خزانة كانت يقدا جنالات وفارتي ابنش فارمي تو سائرتي ابن سائرمي تو شيتو من شم ويأسر رجانا ديار خزانة يقشي ديار خزان هلا وشيته لبرو أم أخلاق أنا ما أدز ده بويا أم بلين بجنان جنان شنك بباشي جنو مردائتي بكن بباشي جوبو بياوا كان يمقرن بباشي دليان خوش كان تمون لشتي باشا لشتي بيا شرعيانا أو أو جنا وكو أووايا جهادي كرد بي وكو أووايا حجي كرد بي وكو او وايا عمري كدبي او همو اجري پاداشتي كبو پياو هيا لوي خوالم رغيو بجني ادا كاما آسان كاريا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگا دار ما نكاتو آخر خالم كما دوتا نكم كأجري حجي هيا وأجري عمري هيا اما همو تانتو عم بك من غدا إلى المسجد ليتعلم الخير أو يعلمها هركسي بيبو مزقو بياني بيا إيوارا بي بو چي دي بو مزقو بو درسي بخيري يا درسي بليتو يا بيجولم تاري جمعه بقري يا بيجولم حاضره بقري يتعلم بو يفير بي يعلم بو يخلق فيركا أم كسا حديث كيف فرمي فله أجر حجة تامة أو فله حجة تامة يعني حجة كامل بمغلي حلال تدي أجر باداشتي هيا أم كسا كهاتو ومزقو درسي شي خندوا يعني درسي شي وتوتوا بقر أو حاجية بقر أو عمركارا حجي بو أنسلي بلا معنى أو ني حجي إسلامي لسرنا هنا يعني پاداشتی بو انوسری يعني لقيامتا خواهي قولا افرميتو او انا اجري حجي هنا و بي خطر ازوكتو سيدي كبزانا شنجر هاتي بو مزغو دسي وتوتو او بجدي بو تلماني كدين بو مزغو بجدي بو ماوساني كدر صلينو بجدي بو ايوه كدين بو جمع جماعات ابروا امام دروجي كبريويا وياي خمان بيت غافل نبيل غافل نبيل قرآن تيا ختم كي يجكان من كيد مجماعات توبيش نصوح بكي روجوي تيا بقري للرواية هاتوا أنزبو من باسكا فرميوا بستراوا يك روجي نومينا بصد روجة روجي عرفة بهزارة كابزانة شكو لم در روجة دا حاجة كري الروجي نوهما ركني بينجمي إسلام جيب جيه كري للروجي دهما ججنا كري والحاصل أم در روجة كان أوتري أيامي معدودات وأيامي معلومات أيامي معلومات نومينا حاجيانا أيامي معدودات أيام تشريقة كمسلمان خريج قربانين حاجة كانش خريج الشيطان رجم كذنن كان قوليهم روجانا أبي إيما لإستاوى خماني بأمادكين استعدادي بورغرين وأوي غافلوا بأغانبين وأوي لوها مؤجر باداشتا بأجنبين يا ربي إخوايا توفيق من بدي بقين أو روجانا يا ربي إخوايا دواليكي باسم أعظمي خود لخوي بأغاي خبر من كيتو يا ربي إخوايا لخير وبركتي أيام الحج والروجاني حج بأبش مانكي يا ربي إخوايا دواليكي بكرمي خود الرحمتي خود بسارات وكان من عاقبتي عن خير كي خويا جنجو لا وكان من بغيرته بحياة وبأخلاق كي يا ربي خويا شفاي همو أو نخوشانا بدي كدواي دعاي خير عن كردوا خويا دريو خير لمسلمان عن كي تولى غزة خويا لونا رحتي ظلم زور رزقاري عن كي خويا بهوي جرك سوتاني أو داي كانوا بهوي برسيتي أو منالانوا بغزبي خود صهاينة بفوتيني أوزل هزانة بفوتيني كبشتي صهاينة أقرن خوايا كتايبة لصلاة طاغو تكان بيني خوايا مسلمانان مظلوم لجهانا رزقاريان كي يا ربي خوايا لسر إيمان وإسلام بمان جيني لسر إيمان وإسلام بمان منيني اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم آمين
1: راديو محراب دنجيك بوغيان دني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم محمد.

أو دا شوي ليلة القدر. لحقيقتها وكو شو أو دا شوي عشر أواخري ماني رمضان

0: لەوانە کەوا بەڕاستی ئینسان ئەتوانی ئەنجامی بدا قوربانیە. قوربانی بەڕاستی یەکێکە لە خێرە گەورەکان. قوربانی لەم مانگەدا لەو ڕۆژەیەکەوە ئیتر ئەوە ڕۆژ جژنە، دووهەم ڕۆژ، سێهەم ڕۆژ، چوارەم ڕۆژ، ئەو چوار ڕۆژە ئینسان ئەتوانێ قوربانی بکا. ئەوەیە توانا و ئیمکانێتی هەیە، ئیمکانێتی مالی ئەتوانی ئەو سنەتە بەجێ بێرێ کە لە مەزەبی ئیمام ئەبو حەنیفە دانراوە کە ئەمە یەکێکە لە واجبەکان، بە شەرتیە کەوا نەسابی زەکاتی بێکە بگاتە ئەو دەرجە کە بتوانێت زەکات بدا. لە مەزەبی ئیمام شافعی خۆمان سنەتە ئینسان ئەتوانێ ئەنجامی بدا. قوربانی بەو شەرت و شروطانە کەوا مامۆسایان دایمەن باسی ئەکەن کە ئەگەر هاتوو مەڕ و بزن بوو، بزن ساڵێک مەڕ شەش مانگ ئەگەر قەڵە و گەورە بێ یا ئەویش هەر ساڵێ ڕەشەوەڵاخ دوو ساڵی تەواو کردو بێت داخلی ساڵی سێهەم بێ، حشتریش کەوا لە ئێمە کەم وجودیەیە پێنجی تەواو کردوێ داخل شەش ساڵ بوو بێ. نسبەت وڵاخە گەورەکان، حیوانە گەورەکان، ئەوە حەقیقەتەن بۆ حەوت کەس ئەبێ جا ئەو حەوتە لە یەک عایلە بن یا لە یەک عایلە نەبن ئەتوانن ئەوە ئەنجام بدەن لە ڕێی منەظەمە ئیسلامیەکان و ئەتوان ئەنجامی بدەن، ئەتوانن یعنی هەر حەوت کەس بە سەهمی خۆی کە مەسەڵەن ئەو حیوانە بەچەنێکە بە حەوت کەس بەشداری تیا بکەن و ئەدای بکەن کە خێرێکی گەورەیە بۆ قیامەتی خۆیان. وە سنەت وایە ئەوە یەکەوە نیەتە ئێرێ ئەو چەند ڕۆژە مولک خۆی نەکاتەوە نینۆک نەکا، ئەمە سنەتێکی پێغەمەرە سەڵەی الله علیه و سەلەم. نسبەت حیوانی بچکۆڵەوە وەکو ئەجر و پاداش، ئەجرەکە بۆ عائلەکەیە، بۆ بنەماڵەکە هەموویەتی، بەس بەتایبەت ئەوەیە کە بەناویەوە ئەم خێرە ئەکرێ ئەویش ئەتوانێ خۆی بڕوا ئەگەر ئیمکانیەتی بێت و بتوانێ خۆی سەری بڕێ. سنەت وایە خۆی سەری بڕێ ئەگەر نەیتوانی یەکێ بکاتە وەکیل ئەنجامی ئەوە بدات، و ئەمەش ئەتوانی ئەوا بەو تەقسیمەکەوە بیکاتە سێ بەشۆ، بەشێکی بۆ فەقیر فقەرا، بەشێکی بۆ دەرهاوسێ و خزم و کەس و کار، بەشێکشی بۆ خۆی. بەو شێوە ئەتوانێ ئەو قوربانیە ئیستفادەی لێ بکات. ئەوەشەکە ناتوانێ و ئیمکانیەتی نییە لە وڵاتانی وەکو ئەفریقا و بەنگلادش و شوێنانی تر بە ئەتوانێ بە هەرزانتر ئەنجامی بدات و هەمان خوای گەورە خێر و پاداشی بۆ ئەنوسرێ. بەتایبەت لەوێ عالەمێکان بەڕاستی بە ساڵ هینیان بە گۆشت ناخۆن کە تو بتوانی لەم جەژنە ئیشێوە بکەی ئەوان بەشدار بن لەم خێرە، بەڕاستی ئەوە خێرێکی زۆر زۆر گەورەیە. ئێمە لە مانگە ئەبێ لە خوای گەورە داوای تۆبە و ئیستغفار بکەین، لەم مانگە ئەبێ عەهد و پەیمان بدەینە خوای گەورە کەوا تەوبەیەکی نەسوح بکەین، بگەڕێنەوە بۆ لای لەی مانگە. ئێمە لەم دەڕۆژە لەی مانگە پیرۆزە قەرار بدەین کەوا عەبدێکی تر بین، ساڵح تر بین، تاعتمان زیاتر بکەین، عیبادەتمان زیاتر بکەین، زیاتر بتوانین لە خێر و خێرات بین کە ئەم مانگە ئەو مانگەیە کەوا بەڕاستی خوای گەورە لە خستیەتی وەناو یەکێ لەو چوار مانگە کەوا ئەم چوار مانگە کەوا تیای ئەشهر محەرەمی پێ ئەڵێن کەوا لە وەختی خۆیە لە کۆنا، یعنی حتا لە جاهیلێتە سێرەکەی دوو ئینسان کە باوک یەکیان کوشتووە لە ڕێی حەج و ئەمانە کە بە یەکیان بینی دەستیان بۆ یەک درێژ نەکردە، تا چاوپۆشیان لە یەک کردە. بۆ چکەم ئەم وەختە وەختێکە کەوا تیای زەمانێکمانەیە، زەمانی محەرەمە، مەکانێکمانشەیە کە حەرەمی پێغەمبەر کە بەیت اللهی حەرامە لەگەڵ حاجیان کەوا ئەڕۆن بۆ ئەوێ لەگەڵ مەدینەی منەوەرە کە مزگەوتی پێغەمبەر ئەویش حەرەمە کەوا ئێمە اسلام سيح حرمانيه ك يكميان مالي خويا دوميان مدينه سيهميان قدس كمالي خوا خوي غورا لا حاجيان مان خوا قبوليكا نوجي كتاب 100000 نوجه كواتا يك كبتوانيت لوي يك روش بينش فرزك نوشكا بوكو او تانيه 52 سال عبادتي كده اميش نعمتي كي زور غوري ك خوي غورا لسر او يك اداي او واجبي خويا انا كان ك لولا شو او طاعت عبادتاني انا اخوا غورا بو انسيت لولا ك مثلا جنازتي او انا لدس ندن او برا حاجه انا يا اما ك اخوا غورا كد قسمت روي ما بو عمره يك جنازه ك تونجي كي لمالي خوا اخوا غورا بوت و صد كوي احدد بو اخاتا ميزاني حسناته بعد شكانت لقيامته البته يعني اما لم روزانه که ابيت روزکان براسي تایبت بن تایبت یک یعنیش اوه کواها فرصت یک خوای گور درگاه کی کرده تو بو اما که بتوانین بو شوه کوا خوای گور پی خوشه طاعت و عبادت کان خو من انجام بدین اما براسي لم نو روزا حزكين خواه قولا رحمه بزعية زيادة برجينية بسر مسلمانة كانا خواه قولا لم دروجة دعاي مسلمانة كان قبولك أم فتنة وفسادك ورؤدة أم ظلم وستمك ورؤدة لعالم إسلامية خواه قولا يارمتي درمان بيت بو أوياك بالرحمة خواه الرحمن ليبك لبر قوري أم دروجة وطاعت وعبادت كان ما أنك بتوانين إما نزق من أخوة لبروة أخوة قورة رحمة ليبك فرمو خشككم باكي سردار فرمو خشككم
1: السلام عليكم ماما ساي برس
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: ماما ساي جان دو برسيار من ها
0: فرمو خشككم
1: ماما ساي جان إما بلين دايك من نخوشة
0: بله
1: هایتر همو دکتورش تیکی بیا که این دکتور ناله چیه بس بیس روژار حالا تیکی بوده استا با روژه نامینه حاجیانه
0: بله
1: امش بی علی نوک علاجه کانت لکات خوتان خوی میگره
0: بله
1: بس روژه عرفه بگره علی نه من هر ایگرم
0: بله
1: و تم بزانم رین مای با ریزت و تایک من چیه و پرسیاری دو میشم ما مستعجن الان تسبیحی قزوان سبحان الله پی ناکری
0: بله بو
1: نه زنم اما تسبیحی که ما بوده ایک من کری و باقیه بلام لشیوی قزوان درست کری و
0: بله
1: پی انو تو اما سبحان الله هنیا روانیه بم تسبیحان سبحان الله بکی
0: بله
1: استادو دل بوا الله پرسیارم بو کبزان برزد
0: بله
1: رن ماید بو ایمه چیه
0: بله خوش کردم
1: و زور سپاستانه کم دستان خوش بی خواهی گوره جزای خیر دنیا و قیامتان ده
0: خوش بی اخو خوش کردم خواهی گوره شفای دایی کت بده نسبت اوه یک
1: سلامتی
0: نسبت نخوشو که انسان نخوش بو حتی فرزکی لسلاعه چیه اما روجوه کی سنته ایتر آوا دایی کت اصرار که ام د نور روزه بگریه که نور روزه که وکو باس من کت حدیثی صحیح بترها لسر نور روزه نوی ذلحجه هاتوا نک روزه کانی تر ایتر اگر ام روزه گردن دایکتا کوا بیت زرر یا بوی یا بیت معنه اوه که دعا در معنه کانی بکار بیریه اوه دایکت بم حالا خوی توشی خیر ناکا بلکو گناه باره بید بوا چونکم ابي دایکت او بزانید که همو نخوشکان او بزانن که خوای گوره ام جسده پیمان بخشیوه ملکی ایمن نیه ایمن ملکی خوای گورین انا لله و انا الیه راجعون معنی او تا ایمن ملکی خواین خوای گوره ایمه درست کده که ایمه درست کردوه و انا لنفسک علیک حق و انا لجسدک علیک حق ام جسد ایما که خوای گورا دای پیمان ملکی شخصی خو من نیه توشی اوا ضرری بکین خوای گورا لیمانه پرسیتو لو دنیا لبر اوا اگر ام روزو گردنه ضرریه یا با جسدی دای کد به هیچ شوه جایز نیه بای اوا بو شوه روزو بگری البته اوا دکتوری اهل اختصاص زیاتر ازانن که او نخوش یعنی که اوا ضرریه یا با روزوان ولی کتابکان باس کراو ماموساکان بردوام باسی اوا اکن که ام او هینه او نخوشی که سبب بیت سبب اوه که و نخوش انسان نخوشی که زیادتر بکات گناه باره بیت روشو حکمی وایه روشو فرزه که ایما بیانی کلمال خو من بوین او فرزه لسر من بیگرین اگه سفر من کد هر او فرزه اتوانی بیگری جایزه و اتوانی نیگری اگر توشی منو بون بوی داخلی کراهیت بیه اگر توش نخوشی بوی حرامه بی او روزو لبرو خوای گوره چند روزی تری دعای رمضانی دانه ها که انسان قضای روزو فرزکه بکا دعای که اگر سالانی پیشو ام روزوانه گرده ایسا اوه و بانی نخوشکی و نتوانیه اوه او وقتا خوای گوره ها با یعنوسید انشاءالله محاوله بکا که هر او روزو بگریه نومین روز بگریه که و خیرکی مضاعفه خوای گوره لگناحکان من گناحی دو سال من خوش بید نسبت مسئله تسبیح و یعنی اما حقیقتا ذکرکان من جاوازه ذکری زور معنیه ذکر واهیه ابید صد جابی که ذکر واهیه ابید ده جابی که یعنی ام ذکرانه که انسان جاروایه اگه بتوانیه اصلا خوی به پنجکانی بکابه دستی راسی او باشتره خیرتره او چونم ام پنجانه لقیامتا شایتی ادن با او انسانه شایتی با ادن که و سبحان الله پی کرده الحمدلله پی کرده الله اکبری پی انجام ده اما اگر بتوانی او باشه و لذکر عامکان او یک و مثلا وکن ذکری دوای نویش کسی و سیه و مثلا درود با دیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا دجا یا صجا اما نه بعضا انسان نتوانی وکو خوی یعنی رقمکه بتوانی بزانی چند جا ام ذکریه کرده اگر که نیتوانی او وقتا اتوانی همون تسبیح با دست بینی اما یک قزوان هیچ دلیلی لسر اوانیه و امرو او هنانه شیه که اتا اگر خونواریشی نبیه اتوانی او جهازانه یک ذکرکانی با حساب که دوائی دعوه بکاله که سیری بو بکا که مثلا اما چند جا او ذکره انجام دعوه مجد فرمو برا عزیزم
2: صاحب فرمو بی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته من بحجد گیان خوان مالی ام برنامه مباشره کانی اما و اما جناب دائما بجداری اکی لگل منو خواه گوره بخیر و پاداش بوتی بنوسید انشاءالله
2: شکری خواه که من بهزد برشت پیکر و بم تمنی و بم نبینایو کوا بم بخاونی ام برنامه تیروزه ام منبر تیروزه نشاد اسلمانی و ام من بهزد تیره لکرکوک و پیودی تانتی و که شكري خواهي توارا و تعالى اكم لا لصحيتي اعمال نخبومي بلسن لقل زنابتان او بيسرانا
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيسران قيان ليتا وفرمو هاين لخزمتا ما باجد جان
2: من دسي بيسران ما تكم ارجعان لي اكم علم خطان دي بس مكن لم نروسا مباركا اگل هر ناتوانن مولا نخوشیم هیا حبم هیا فلانم هیا بلام اخیر روزه کتان لبس نروا اجر دو دان سال ام خواستنه برحمت هی بقربانی بم روزه بدو سال
0: بله
2: روزه بروزو بخواه تبار تعالی اثرنه هستا سال من آگری جهنم تلیه دور و اخم ما مساجان جم لحديث ابو استاكا للراديو كي ما مسافر يدون بريزو شاو خوي منالكاني ما تكم رابع عدوي كاتي علي باوك بيانيان در اشوبو كاس ديو باو جان ايشم جاتا يو فرمو رولا ايشيد كما تخوا باو جان تخوا باو جان رسدي حلال من بو بيرا امن لم دنياي برجاي جرماو سرماو عاقلين بلان برجاي عاقلين جهنم ناقلين
0: مالي
2: اول رابع عدوي منش لما مرا بيروزا وكيشتي محاسبي نفسي خوم اكم قيناك راسا من بطمانو بيئيش بلان بلان اچما دروا اچما مزدو اچما لاي دوكاني دانسم اگر بيتو خسيكي ناشزار ناشرعي مجنب ادي بزداني اسي خوش من برامر او شخص رولا كوراكم براكم باوككم تخفى عما عما ايشي كي ناشرعي دبع عياما لخمان دل لم تنجو درور في دنيا من دوبارا دو اي خير تانبوكم بو عما مبرتي روزا سلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مام باجد جان خواه قولا ليتي قبولك وخواه جزاي خيرت بدا بسراني عزيزم بالنسبة أم مانا خواه يورا لحديثة كبيغمر صلى الله عليه وسلم كحديثة كاني بيغمر وما ينطق عن هوا إن هو إلا وحي يوحى كأمانا هموي لخواه يورا تاني كبيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي طاعة عبادة لم دروجا هيتش شتيقنية أواني أو أجرو باداشي به أصحاب لين يا رسول الله حتى جهاد في سبيل الله كجهاد دود في سبيل الله في سبيل الله إطلاق كد آواء يعني غزاء يعني لناو لبرامبر كفر ويسابه إنسان لشرابية ولا جهاد في سبيل الله بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي بليا حتى أويش بيناك إلا مجاهدك نبي كوها بنفسه مالي خوي درچو بيا حاضر بيا نفسي لري خوا بمالو نفسي حاضر بيا شهيد بيا لري خوا بمالي خوشي خير وصدقي برده كجهاد بنفسه مالي خوي بكا بشرتي برو عن نقريتو نخوي نفسكي بقريتو كشهيد بيا نمالكي اميش امام بخاري روايتي كدوها كواتا ام روجو قردنا ام عبادتي ام در روجا عبادتي كي زور قورايا عبادتي ككوا مقابلي اويا كتو حاجة كان هان لحج مقابلي مجاهدي ككوا هال غزا حزكم درباري ام مسألة هنا باسي بكين كام دو صالة كخواي قورايا لقناحة كان خوش بيه اما خلافي كي لبين علماء آية خواي قورايا لها مو گناح کان من خوش بی کبائر و صغائر گناح گورا کانو بچولا کان گناح گورا او گناح حتی امام گیانیتی با کتاب کبائر گیانیتی با صد گناح آیا او گناح گورانه شملکا کوا توبی تایبتی یا گناح بچکالا کان زیاتر علماء لگل اوان که گناح بچکولا کن زیاتر شمله که این لناو ام دو ساله ساله که تو گناح کد انجام ده ساله تر کهیت که تو لو دو ساله هر گناحی که بچکولا که انجام بده خواه گوره لیتی خوشه و ادبوریه لو گناحه یعنی نه او گناحه تا لسر لا داد
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فرمو دايكم خواهد جزائي خير
3: يا ربي خواهي جورة فاداش تباتو دستو خوش ببرنامتو
0: خوش بيا خواه خوش كاكم فرمو خوش كاكم
3: ماما صايدان والا بيز رحمت تاروكم بدست بباني بياني فرمو إذن شو تاروكا والا بدست ببو أم خوار بتم تعذبات طوابي كم بلاي روشوكم جلزي
0: بالي
3: باني فرمو
0: بالي فرمو نسبة دایکی محمدو مسئله باندان حقیقت لقل بانی دا و تی الله اکبر ایتر تواو ایتر او پالو کب ایلا بشرتی لحدیث کاتو مثلا برداغی آو داو داسو او دقتو خیلی که برداغ آو که اخویتو یا پالو که حال دمت او این یه یعنی اتوانی او بخوي اما لقلباني دا اگر برداغ اود و دسو نبو يا با نانا كلا سر صفر كبو بهيش شوية جايزني او لحظة انسان بخوا براسي او يعني أوا أوا هينيكا يعني زورك زوربي على مكا أوا نازن بتعبد أجل توقيتك ووقتك كوا فجري صادقك بانج بدا أجل داخل بو أوا يتخيتي أبيض وأسود ليك جابيتو يعني شفقة حقيقية كا دركوي كدركوت يتربه هيش شوية جائز نيا هيش شتيك بخوي لبرا ومن دعوة كاملة لاتان يعني بهيش شوية كلك الباني دا باني دا هيش شتي نخون هاتشان يعني هيني كي درباري او مسألة يعني لبعض شوني احتياطك يعني او الشرع عن جائز نيا كمثلا دو دقة سي دقة فيش بان بان دري لبعض مزقوتكان اگر زانيد او مزقوتي ايواي او شوني كواي ايواي لين مزقوتي اوايا احتياطك او ان شاء الله هيتشي تانية اما بعموم جائز نيا بهيشي وياك كالله اكبر كد انسان هيتشتيك بخوات يعني أو هنا أو مسألة زوركس جويلينية يعني هيا سيركي حبي دواء درماني علاجي علي الله أكبر أو وقت دسكات مثلا حبك أخو أو نابي بهيشي ويا شكم تو إتر داخلي روش بوي شو توابو كتوابو كإتر بهيشي ويا بوتنية كني زانية أو إن شاء الله خواي قورا لتاني ناقلية بس بعموم أبي أو مسألة إنسان اهتمامي فيه بداو أو مسألة آقاي لي بيت شكم إتر داخلي روجو بيت داخلي روجك بيت كوا إتر روجوك أقلي چي فرز بيت چي سنت نسبة نجي هنا روجي سنتو إنسان حقيقة أتوانيت حتى اگه شو هیچیش نخواه حتی اگه شو نیتی نوی نابیه اتوانی بر روش نیت بیره حتی بعضی علماء آلین تا وقتی زوال اتوانی نیت بیره یعنی حدیث صحیح معنیه که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموده معنیه که حتی تو تیه چی معنیه و تیه هیچ معنیه رأسا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دیو که واتا من امرو بر روش رو بوم الو وقت تو نیتی هنو ایتر باقی روشه که هیچی نخواردو بر روش بوا لبروا انسان اتوانيت نسبه نجي سنته اوها بوشوا انجام بدات نسبه هنا روجو قردن البت نسبه حاجيانو وكو حكمي الشرعي بو اوان نيه جايز نيه بو اوان امر روجوانا بقرن شكم اوانا لمراسمي طاعت و عبادته که لهشتم روش ارون بو منا لمنا امینونو تا روش عرفه روش عرفه که لویو لمنا و ارون بو عرفه لعرفه لوی امینونو تا خوراوه لویو حرکته کن میلو مزدلفه ارون کوا اتوانن لوی حاجیان اوی کوا نخوش بي عمري قوره بي أتواني لبي هر چند ساعاتيك نيم ساعاتيك دانشي يا لناوي ورد بي وبروه وسنت واش واتاني كالوي بردكان حل بقري بو اوهي كبردي بيچكولا اواني دنك نوكيك اوه حل بقري لقل خويا لبي اوه اتر بيتو بو مينا كتاتو بو مينا حاجي اتر اول ايش انجامي ادا اروا رجمي شيطاني قوراءك يعني لا اول روش بس رجمي شيطاني قوراءك اتر يتو بو شونكي خوي البت همان روش اتواني حلق بك كامل ميسريا كاملا بتاشت يا بالنسبة عفرتكانو او اتوانين اواني يعني سانتيمتري قجاكان يانكو كانوا اواني ليب كانوا او انجامي او بدن اتر اتوانن همان روش برون بو طواف افاظة برون بو مالي خواه برون بو مكة لوية طواف افاظة يان بكن يعني اتر الوية اتوانن سير روش سند وايا لوية بمينونو اتوانن دو روزش بمینو با مهم اویا بشو بگرنو لمینا بخون یعنی باوشوا باوشوا عاجی کن انجامی عبادات خواه ندنو روز کن تریش اروان هر سی شیطانکا رجمکن لبیچککو دست پیکن تا گورکا اوا باوشوا البته لبین علماء خلافی کی فقیه یا یعنی آیا رجم تاق بیانیان اکری یا دوای زوال یعنی زیادتر علماء لگل اوان لدوای زوال بکری بس رای اوش هیا که انسان اتوانی پیش زوالیش رجم شیطان بکا او رجم شیطان براسی شتی که معنویه که انسان وقتی انجامی ادا فعلا يعني ناخي الدليا وازاني سركوتني كي برانبر شيطان او شيطان كوا يما بشركان يما معصوم نيمان كزوربي وقت لو زوران بازيه موافقه بيك بعض العبد كان بدات ارزا بس الوي وقت كانسان رجم او شيطان كا لناخي دوليوه فعلا وازانيه لو زوران بازيه او سركوتوه برانبر شيطان
4: بسراني برزو خوشويست ام برنامه لا استادا دوباره تكايا اگا دربن كاتي راستخوي برنامه كا روجاني يك شما سي شما پين شما اندبت كارجمير دا بويانزي سر لبياني لو كاتانا دا دتوانن پيون دي بكن
0: فرمو خوشکا کم رو یا خان فرمو
5: سلام و برکت با ماما سای باراز و با مکرمندان من تو ننفتانه که باش داره برنم برنامانه هم برنامانه با نبرنم
0: علیکم السلام
5: خواهنی گوره سرکوتو بین انشاءالله درود و سلام و جان پیغمبرین آزاد
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات فرمو خوشکا کم
5: صحب فرمو بی ماما سای جان سباره دو بردورده که ایسا برستان فرموتان آیا نسبه بردکان دیاری کراوه یا خود مثلا بانمونه با چون لی با دلی خودتان حاله گریان نه
0: والله خوشکا کم یعنی نسبت نسبت او بردانو دیاری نکره یعنی بس بردی گوره نیه یعنی اول لدن کنو که کم یعنی گوره تر بیه لدن که پاقله بیچکوله تر بیه اول شتی که اول بیه مسلكه يعني مسلكه روحيه يعني سركوتني كي روحيه كتواتي تامطع تتا انجام دا يعني اسانيه انسان وقتي خوي بقريو باري خوي بقريو بروا يعني شيطان حزكات كتو انجامي ام طاعت عبادته
5: ما مستاجيان ببور ما مستاجيان ببور ما مستاجيان ذكري كي كايبته با هاوشني او بردك مثلا بنمنا علي رزمي شيطانك نسيكي تايبتي هيا
0: نا شتيك اوا تايبت نهات ودرباري اوا كتو اوا انجامي بدي لا هنا كاتو لا حديثيكي ضعيف هاتو كا او هنا او سي شونك اوا رجمي شيطانكي هر ربتي بم قضي حضرتي ابراهيم وحضرتي اسماعيل كلا لا اول لو شوني اولي يعني بيتشكوكيان شيطان بيتشكولكا الوي وقتك اويت او شيطانيت حول داك انك يعني ان رازي نبي بماك باوكي سربري او لو سركوتو بيتو بهشي وياك انك حتى عليه ب بلا پشتو سرم ببربا چاود لیم نبید آواب یعنی لو حدیث ضعیف آوابتو دوائی لدوامی وقتی اروه امجا شیطان ید بو لای دایی اوش هر آواب یعنی که حول دا هینی بکات که داوا بکات لحظت ابراهیم انجامی اوانا دا اوش هر که مادام امری خوایا هناك بقصي شيطان ناكا قورا كيش بو حضرت إبراهيم همان شوا كخواي قورا أو قرباني أنيريت أما لحد
5: ما مستاجان ببورة ما مستاجان داوالي لبرنكم ببورة تشكيهم أو مراسمانا مديبتين كدو من بو عمرش مثلا بون منا مفروضة أم شيطان رزم مبقيان تنافس بو فريزي حزن أم رزم كنو أمينا داو كان مقومن دي قورا دوتان شكيغنكا دوتان قورا بإن شاء الله أزلان سرمان ببكن وای جور بشهکت راست کنی پیغمبر من قبول کنی ان شاء الله. السلام علیکم
0: مستر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوشک کم نسبت عمره عمره به دو ساعت نیو انسان انجامه ده. عمره همو مراسی مکانی همو لناو مالی خواه لناو کعبه مشرفه هل لوی انجامه ده که لولاتی خود و روی لطیاره میقات ای پینج میقات پیش او بگیت میقات احرام بسه نسبت پیاوکانو او دو قطع سپیه که و جلوبرگی که لبن نبی هین اتیابی درمان و خیط و امانه اتیابی الروات اتر که رویش تا اوی روی مالخوا به نسبت عفرت شوه نیت ایری او جلوبرگی خواه بای با احرام حسابه که رویش تا نو مالی خوا دسکات با تواف کردن حو جا توافه که توافی تواف کرد لوی و امجا درک عاد نیوزه که لپشتی مقامه گبوی کرا آوی زمزمه خوا دوائه و اروابو صفا و مروه که حود جایه که چواری میلو صفای سیانی اگرانوی بو مروه بوشه و دوائه و یا مویسر یا تاشه نسبت پیاوه یا کرد یکاتو بو عفرتش کمی کلا مویسر وره گریه او مروه و تواو هموی لویه. اما حج جایا حج تو که روی سنو حج معنی افراد معنی تمتع معنی قارن معنی اما نه هر یکی بو خو حسابیه یا افراد که ابی او احرامه له بر به تمتع که هینکا ام اینکا توا وکات عمرکی توا وکا جلوبرگی خو یکات برتا اروابو مینا او ایتری ش قارنکا هدیان هر نابی اینکا احرامکا دابکنی بو شوا اروات بو مینالو اروا مراسی مکان که باسم کرد انجامی داد یعنی خواهی گوره بیکات قسمت خواهی گوره بیکات قسمت همو برای که مسلمان خوشکی که مسلمان ادای ام فریزه گوره بکاکوا براسی براسی که انسان یک جابره بو اوه دوه اوه لذتی زیادتر ابالوه که طاعتکا عبادتکا وقتی که رو لقبله اکا لذتی اکی تریه روحیا زور زور استفاده لوه اکا که پیش اوه که نرویش او مالی خواهی بچاو نبینیه حالا بر اوه که خواهی گوره بس اوه که دلکن ابا بو خوی به طیبت همو حاجیه که همو معتمری اوه که و ارواب و عمره سیرکی تو چنها هفته چنها من شو روش بلی بس راو بویوه محاوله که لتلوزین قرآن که بخاطه سر مکه لو یادواری خوشانه لگل او طاعت و عبادته که خواهی گوره کردیتی با قسمتی بردوان بیتو دعوی اوه که لخواهی گوره که خواهی گوره بی که تا قسمتی جاری تر و دو جای تر و سی جای تر برو ادای اوه بکات البد عمره بو عمره کفاره لبینیان عمره کلمانی رمضان خواهی گوره بی که تا قسمت انسان وکو اوه تانی تعدیل و حجه یعنی خواهی گوره اجر و پاداشی حجه کی بو انوسید خواهی گوره بی که تا قسمت همو من اوه یکن رویشتو اوهش یکن رویشتو بطایبت اوانه یکن روینا خواهی گوره او عمره بکات قسمت یعن که بعضی لعلماء لگل اوان که عمرهش یک جا وکو حج فرزه بعضی لعلماء لگل اوان که عمرهش یک جا لجیانه واجبه که انسان انجامی بده یعنی اما ایسا لیرین که برا خوشکو براکان من لوین همویان لحوتیلکان خویانو روزانه دور بیه نزگ بیه حیاتیان دو کلومتر و سی کلومتر بپیه ارواتا اگاتا اویه بو اویه او طاعت و عبادتی مالی خوای لدست نچه که هموش تیکی بسط ازاره یعنی ذکری بسط ازاره خیری بسط ازاره فرمو
6: السلام عليكم امو سجاد
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كاك سالك
6: احوالي وباش اشكر
0: باش براكم صحتك حال احوالك
6: والله اسفاز بخويا وباش امو سجاد
0: الحمد لله الاخوه وزيابي خويا غورو موفق تنكا
6: يا اخوه سلامه دي امو سجاد حاجي حاجيان قبول بدعاتان يمس قبول بي ان شاء الله دعاكان جناب اشتان ان شاء الله قبول بي
0: آمین آمین ان شاء الله يا ربي خوي قورالا همو ماني قبول كاد وان شاء الله قبوله يعني انسان اويك خوي قورا بك تقسمتي برو ابو حج حجكي خوي قورا لي ورغري وكو منالك تازل دايك بي اوا خوي قورا حجي گناحي يا گناحي قورو بچكولاي خوي قورا لي خوش بي بتايبت او صالانه كوا رجع على فاك يوم الجمعه او يتر حج اكبر بيالين او خير وپاداش كي زور زور گوري هي بو همو مسلمان كان بو اوانه كلوين وبو ايمش هر اوا كا اوان لوين سودكي بو ايمش غريتو كا دعاي خير بو ايما كان بو امتي اسلام كان خواهی گوره لیانی قبول که فرمو برا عزیزم
6: ماما سایم اللهی پرسیاری کم هبو در باره قربانی
0: فرمو برا کم
6: امر اخراوانه من هی سفاز بو خواه قطع قربانی یکن بو هر سوی نیک بیا بس ملا شوی نکن یا بلا بس ملا سنه تکه یکن اینو نکدنو ملا بردنو ام بابتانه
0: بله
6: تا تش مولی او قربانی یکا
0: تو اصلا و پرسیاری کد بکرو تی نگیشتم لی مقصد کد
6: قطع قربانی یکی مول نکدنو سنه وانی
0: بله بله
6: بلا ام هزا قربانی یکی بو ولاتانه درو
0: بله بله
6: ورمو یا فرقه بله غزه ام ولاتان ایران
0: بله
6: چون شمولی او سنه بکن
0: هر هیچ فرق جوازی کی نیا هر تو حسابی تا یکم روزی جزن بکا چکم لیکم روزو ایتر قربانی اکرید ایتر اتوانید آوا او سنتانه بجی بینی اگر نینو کدریزو اتوان یکم روز بی که دعای آوا یعنی او شتانه انجام بدهید
6: نینو کدریزو اتوان روزو دست بیکرد اتوان روز پیز جزنو
0: یعنی نینو کردن سنتکی خوی وایا لا دسي الراس ودسي بيبكي لا بنجي شاهد ما نا اوين او راس اول او بكي دعاي بي بنجي شاهد ما دعاي قوركا دعاي بروي چب تواوكي اوش الى قوركو تابيشككا دعاي بقريتو لا دسي الراس لا بنجي بيشكولكتو او بكي تو دعاي او يعني او دعانيترا بخيطة دعاي او لا وكو السنة لشرح صحيح مسلم هاتها او يكوا او يكيك لسنني فترة يعني لها مو بيغمران تأكيد كرا على او نينو كردنا بوشي وانجامي بدي
6: ما بوصا يعني اسا هي مانجي الفيجة ساني في قلباني هنا او لو روجو نيتي هنا ونابي مولي لشو بكيتو نينو بكيتو
0: يعني تو
6: لو دقيق روجة كم فيه
0: يعني تو لو دقوك حيوانك أكري يا بارك تسليمك إتر أتواني داخلي أو أنجامي أو سنة بدي البد أما فرزنية سنة يعني أجر كردت خيرتك أجنت كد جناح بناجا يعني لا خير وأجر وبعداشي قربانيك بهي الشوية كم ناكات بهي الشوية لبروا زور طبيعية زور طبيعية كاد اگر يكيك مثلا خويا نينوكي دريج بو بي بي طاقتا اتواني نينوكي كي بكا بس اگر نيكد او باشترو بو خوي اجرو پاداشكي زياتر بيد ان شاء الله بله اتر اما که این نباسی ام در روجه که خواه گوره افضل ایام بو مسلمان کانو لای خواهی گوره که همو سنتی که انجامی ادهی لمانه خیر و پاداشکی تایبتر ای بیبو تو وکو اما به یک روز خواهی گوره اوه بو دو سال بو من اوه حسابی کاتو گناه کان من لی خوش بیت اوه بو اجرو ذکر و دعاو خیر و صدق و امانش انشاءالله خواهی گوره آوا با اجره که پاداشه که زیادتر لما انکانتر خواهی گوره با معنی حسابه که فرمو کاغ عدنان
7: مهو سیان سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو کاغ عدنان گر
7: دست خوشی لجناب سکم لبرنامه کتو سلاو رزم با جناب و با کرمنده برزکن و بیشتر برزکن مهو سیان

حاجياني برئيس وجهاد تيكوشان اسم الاخوة نعمل جهاد الحج باشترين جهاد حجلك انا اخوايا احسن الجهاد واجمله حج المبرور جوان ترين وشاكتين حج غزايك بأخوة حجيش قبل ثراوة جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة جهاد تيكوشاني بصلاة شوان وبيد صلاتان وافرتان من داران حج عمرية بقول لك ابن عمرو فرني شي لصاحب حبي عزيزة كان افرني حجب او كسيك حجتي تفضل على عشر غزوات في سبيل الله پاداشتی زیاتر لە پاداشتی دجار جهاد کردن لە پێناوی خوای گەورەی تەبارەک و تەعالی حاجیانی ماڵی خوا پوختەی هەڵبژێراوی ئەو خەڵکن وەفدن دەچن بەلای خوا الحجاج والعمر وفد الله حاجیەکان و عمرەکاران وەفدن پوختەی ئەو خەڵکن نوێنەری ئەو خەڵکن بەلای خوا تەبارەک و تەعالی ئەوانە بەتایبەت لە شەوی قەدرا یا پانزەی شەعبان و ابن عەباسە فەرمێ نایان لەخوا و دابەزی و کە ئامانە دەبێت بن لە میوانی ئەم شوێنە پیرۆزە لەو سات و کاتە دیاری کراوەدا حاجیان دەڕۆن لە ڕۆژە هەرە مەزنەکانی ساڵدا لە پیرۆزترین کات و شوێندا عیبادەت بۆ خوا ئەنجامەدەن ئەفضەڵ ئەیام دنیا

أيام العشر شاكين روزاني صار الله إخواه أو دروجيك أوان حزيتيان جامدا لبيناوي إخوايا حاجياني مال إخواه برو بختوري الروم برو بيترسي الروم لسنا حرمي قوتو هيش كسينات واني خرافيان تبقيني بخنجان كا حرما آمنا من دخله كان آمنا أو كسيب شد حرمي إخواه بيترسى لفقيري لنخوشي لدردي بلالة همو قلتو تشيشير حاجياني مال إخواه أشنا شقي زوي كتعبي في روز وفور ماد ابنو همو قناهي أنامني همو شحناتي سالي شحناتي زيان بخل جستيان ودروني أنامني دو بيغنبري قافمي استمتعوا من هذا البيت برون بختيري خوشي خوتان ورقرن لطواف كبنتان نشوى دوري مالك إخوة تبارك وتعالى حاجيان دقرين واه بركتيان هيلا جستيان لإيمانيان لكاركانيان هداية دراوبن شنك شنة شوينك ومباركا وهدى للعالمين مباركة وكل بركة أوشينا بركة أيدهن وبويرة وأوشينا شويني هداية الرين ويبو كساني كبل الرالكيان هيرس الإسلامي فيروز حاجياني مال إخوة دبنا كساني جي خاون نور نوراني لدنيا ولقيامة وشو اسمان فرمي رميك الجمار كان لك نورا يوم القيامة الرجم الشيطان كيل أما دبيت نور رناجيب ولا روج قيامة وبهمو تارق جيك يقع على الأرض كأكيت الزريب كنت كدنو تاشين يكون لك نورا يوم القيامة هل هم دبيت نور رناجيب ولا روج

صلاة ورحمة وبركات إخوة برجة بسرتانا أهل جمعة وجماعة خوي پروردگار عاقبة خير من كاد لبركاتي أنفصلوا ورزوا رجا بيروزاني كوار رومان لنا وريان لنا وين بيبش من نكاد برزان وتاري أمرو باسي قوري رجا كاني ديذ الحجو باسي برنامي خوا جل جلاله لزمان ولمكان لم كوندا چون خوای پروردگار حرمت و رزی دا و بهند شوین و بهند کات و خوای پروردگار ترتیب کی بودانا و انتا انسان توشی ملل و ماندویتی و بیزاری نبید یک برنامه نیا روزانه ساعت 8 10 بکا و ساعت 2 تواب وقت دوامی دائره حج هر سالو هر ورزی لشوین یکای رمضان هر ورزی لشوین یکای وشتکانی تریش گورانیان بسرای حزم کروتاری امرو باسیک به لسر او ترتیب و برنامه خوای پروردگار داینا و لمبو نوردا و بتایبتیش دوای دین سر باسی روزکانی اولی ذی الحجة خوای پروردگار وک عزم کردن برنامه کی دانا و کوا دلو عقلو بدنی انسان اسراحت بکا لم ورزانه دا خواهی گورو پروردگار جوری عبادات و روز و کات و اوانی دیاری کردوا و هر وها او عبادتان لکه اکرین چون اکرین همی اوانا موسمی دانا و بو عبادت وکو حج وکو روز وکو شتکانی تر استا ایما لمنگکانی حج داین منگی حج خواهی گورو پروردگار دیاری کردوا اشهر الحج يا أيام الحج أيام معلومات أيام معدودات همو أمانة دياري كراون مانجا كان حج بريتين لمانجي شوال مانجي ششلان لاي خومان يكسر دواي رمضان ليو حج دس بي أكاد دواي أوا ذي القاعدة كإمروا أزان بستوهش ديتي وذي الحجة كمانجي قرباني شتي وتري بكردي خومان در روجي أول كاد روجي ديم ججنا وسير روجي جدواي او كا ايام التشريق انت اوتري اترحت لياك وتاي بي دي ان جا روجا كاني حج بريتين لا روجي تروية حاجيان اشن بو مينا روجي او جيران او دان وخزمت كدنا روجي هشتي ذي الحجية وروجي عرفة كقورتريني روجا كاني مانجي ذي الحجية وقورتريني روجا كاني صالة روجي نوامي ذي الحجة وروجي قرباني كردنيش كروجي دي وروجي ججنا أيامي معلومات خواي پروردگار آما جيت يكردوا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأيام أنعامي في أيام معلومات أويش أود الروجي أولي مانجي ذي الحجية خواهی پروردگار فرمی و اذن فی الناس بالحج ای ابراهیم بانگی خلکیب که بو حج یأتوک رجالا بتیاده دین و علا کل ضامر بسواری ولاغ دین یأتین من کل فج عمیق لشون دور و دین لیشهدو منافع لهم بوی سود و منفعتی اندست کبه و یذکر اسم الله فی ایام معلومات و ذکری خواب کن لچن روژه کی دیاری کراوا که عرضم کردن روژه ترویه و روژه عرفه و روژه قربان و روژه کانی تری دوائی اوام علا ما رزقهم من بهیمت الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر او هدیو او قربانی که ای کن خوشتان لیب خونو بشی هزاران و ندارانشی لیبدن أيام معدودات جاية لأيام فهي أيام التشريق الثلاثة سير روجي دواي روجي ججن أيام معدودات أويش خواهي قبرة فرمي واذكروا الله في أيام معدودات لسان روجك دياري كراوا يادي خواه زورت كان فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه حاجي أقر سير روج دواي ججني قربان رجمي شيطان كاو بمين يتولى مينا او گناحی ناگا و اگر بیکا بدور روزیش روزی اخیری نمینه تو او گناحی ناگا خواهی گروه پروردگار بیانی کردو لمن اتقا واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون تقوی خواه بدست بین بزانن بولای خواه دگرین و جل جلاله
روجي يانزو دوانزو سيانزي مانجي ذي الحجية دواي جشن خواهي پروردگار لسر زماني پیغمري قورا إبراهيم خليل صلاة والسلام خواهي لسر بي أفرمي ربنا پروردگارا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم خواهي من هندي اللي من علكان من بوت بعيضة لها هندي اللي معلوم من علكان لاي ما علكيتو ذا لو شنيك بيتي تيايا لو دام ناون لو شي وكركاي كركاكا جياني تيانية آوي تيانية صوزاي تيانية ربنا خواهي جان ليقيم الصلاة بوي خلق نيشكن بوي أواني جنيشكن فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم خواهي ضلي خلقي واليبكا عشقي أو شنب بي من هاجر وإسماعيل امتعدانا ولاي مالكيتو ذا وارزقهم من الثمرات خواهي الرزق يعني بدأ لثمراتي باك وحلالي خود لعلهم يشكرون بلكو بتوانن سباسي توبكن وبلكو بتوانن وظيفي سباس قزاري بجيدينن خواهي پروردگار وكو عرزم کردن هندي الروجي فضل تا بسر هندي كترا هندي شويني قورا كردوا بسر هندي شويني ترا مثلا بو نمونا هندي ساعاتي دياري كردوا قورتنا لساعاتا كاني تر هندي الروج للروجة كاني تر هندي الشو للشو كاني تر هندي مانغ لمانغ كاني تر أما أنا همي لقرآن ولفرمودي تغمري خواهاتون صلى الله عليه وسلم هر كسيك لما أنا وظيفيك يعني وكو بيغمراني فضل داوة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أو بيغمرانا هندي كان مقاميا برسلة لهندي كتريان وهروها أم أمتانش هندي كان مقاميا برسلة وسيدي أمم باشتريني أمتان أمتي تيغمرة صلى الله عليه وسلم أو أي كواشويني تيغمرة كوين باوري تيهينن باشتري لهم قلاني تيش بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سيري زمان كان إنساني إيمان دار لا كاري قولو لصنعتي خواه سري سرميني شون أحكامك دانا ولم دنيا يدا بو أويك مسلمانان إشو كاري خواهاني تيا رايب كان وبرايب كان بو نمونا خواهي پروردگار ساعاتك دانا ولا شوا في جوف الليل بشي سامي أخيري شوا كي ترخريك باني بياني أبي وهي وقت السحر لمناجات الله وتقبل الدعاء لو كاتا دعوة كردن لأخوان ردنا كريتا دعاء كردن قبول كري وهر توبة كردن ورأة جيري جعل الله وقتا لا يرد فيه سائل أو لو كاتا هل سيو لقل خوان لمناجاتا بي خوان دعوة كان ردنا كاتا ولا يخيب فيه داع هيتش دعوة كاريك بأمل ناكريت وهي أقرب ما يكون العبد من ربه أو كاتمروف زر نزيك الأخواوة دوهم خواهي پروردگار ساعاتك إلى الروج جمعة فضيلت في داوة قوري كردوها ريزي داوتي لهم ساعات كانت القورة ترى ساعة عظيمة يستجاب فيها الدعاء أو ساعة دعايتها ولا ما أدريتها ولا يرد فيها سائل أمي جوكو أوي ترواية پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی ساعتی که تیا دعای تیا گیرای هول بدن محاوله بکن هندی آلان لو که تی خطیب آتش سر منبر دست پیکا هندی آلان نه ل مغربی جمعه و دست پیکا حتی او کو مغربی دعاتر تا عصری روزی جمعه توابه اما نه همو بو آوا دیاری نکرا و ساعت که تا اما اجتهاد کن هول بدن پشتوانی لی نکنن و یک ساعت من بود یاری بکن و کوچی و سوالی امتحان کشف ده توی ترکتب نخوانی تو چهار سوال آروی سوال کان لبره کی و خیت سر را خوی دیبا ما مساکر باز اگر سوال کان نزان رابون چند راه نانو خوند و چند تعریف خوند و آبی همی لبر کی و آماده ای و دیبا همی کوته همو حیات آبی با خیر خوای پروردگار روزه کی دیاری کرد ول هفته گورترینی روزه کان ایش روزی جمعه بنص قرآن ناوي بردوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لو رجي الجمعة يدا أخواف بيغمري أخواف فرمي آدم يدروس كردوا اختيت يا بهشت لبهشت أتوت أخواره وقيامتي للرجي الجمعة دنيا آخرة دي أوشهمو ساعاتي كتايا دعايتي أجيرايا وردنا كريتوا خواهي پروردگار شوكي مبارك كردوا شبكي قورك الدول لصالة كبيلا ليلة القدر
لهموش وكان يتر جورترا خيري هزار من عبادات لهزار من عبادات زياترا قرآن يتيات وتخواره ملائكة ديان أخواره جبرائيل لقال يا نايا دوري مزقوتو أهلي تراويحو أهلي قيام الليلة دنهتاوكو طلوع فجر باني بياني إنجا أقر ينوا خواهي پروردگار روشه كي قوره كردوا لسالة أوش روشه عرفه لهمو روشه كاني تر قوره ترا روشه كاني سال لهمو قوره تر روشه عرفه روشه آزاد كردني قوره لو روشه أخوا جماره كي زور لخلق آزاد كالا أقري دوزخ روشه توابوني دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا روجي لخوش بونو سرين ويقناح الروجي عارفة خواهي پروردگار دور روجي شي قولك الدول صالة شرف وكرامتك داونته إيمش أبي بريزيان بقرين أوش روجي ججني رمزانو روجي ججني خربانن اوانیش جیان در روزه کانی تر بویل نیوشی ججن آماده بن خود مدزره و لبروی مرحبای فلانه کز ناکی لو خیره گوره خود محروم بکی یا بروی خریکی مانگاو بزنو گاو گوتال دی و دعایی لروشی قیامتا بو سبحان الله بدار راب چی کسیش دعای تو او باخو بو ناکا بخیر او مرو گاگا لو بو ناکا بخیر او ایتیشی خودی نخوی بخواب دواتا نایه خواهی پروردگار مانگی که گوره کردو لناو دوانزه مانگه که دا زور جارو توما وقت چون حضرت یوسف لناو دوانزه براکا مقامی یکمی یه نابو مانگی رمزانیش لناو دوانزه مانگه که سالا پلی یکمی بده زیناو امتیازی بده زیناو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مانگی قرآن مانگی روجوه مانگی ترایح و قیام الليله مانگی دابزین رحمت مانگی فتوحات اسلامی و گورهی سپای پیغمبری خواه و یارانه خواه پروردگار چند روشه که تریشی جیا کردوه تول روشه کانی تر اوانش ایامی ذی الحجن ایامی عشرن خواه سوینی پی خواردوه والفجری و لیال عشر دیار سوین خواردنی خواه به هر شده گلم کونه دا بو اوه که ام آگه دار بین امشتا گرنگا امشتا مهمه خالقی امشتا ابه با گوره سیدی کن بو ایمان دروز نیه سن با کعبه بخوین دروز نیه سن با مزگوت سن با هیچ تک دروز نیه الا بخوا جل جلاله با ملائکت با پیغمبر دروز نیه ابه بلی سن بخوا لو کاتی پیویز سن بخوی نک سن بردوام سن بخوی اوه حیبت که سن نامینه زور شدن وکو عزم کردن مثلا والشمسی وضحاها خور بوش خور سرچاوی جیانه اگر خور نبی جیان نبی حچ تقلم جیانه نمینه طالبی خواستوینی خواردوه با قمر والقمر اذا تلاها مانگیش دوری زوره بو زوی بو جیانی سر زوی قاعده مدو جزر لدریاکانه لوقیانو سکانه با هوی مانگه وی نزیگ بو نوی مانگ و دورکوت نوی مانگ والنهار خواسيني خواردو بالروش والنهار إذا جلاها سيني خواردو بالشو والليل إذا يغشاها همو أمانة وكو عزم كردن بو خواه دروستا چونك خواهي قورو پروردگار عظيمي مطلقة لو قورتر نيا بنسبة خواه بو إيما سيني خواردو بوشتانة تاقا دار دين قدريان بزانين سپاسي خواه نكيان كين جل جلاله سيني با آسمان خواردو سيني با بروج خواردو سيني با أرض خواردو بنفس بضحا والتين والزيتون كهمو أمانة مخلوق إخوان نعمة إخوان خزمة كاري مروفن سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه همو أول أسمان وزوية همو جربار كردو بو إيما بو إي خزمة إيما بك إيماش أدي بتنع عبد إخوابين بس خواه پرزبين بس خواه نازبين بس دعوال إخوابكين بتماي كسي ترنبين غير إخوا سيني خواردو بفجر والفجر والليال عشر كواتا أبي فجر خو سبحان الله أم بياني خبر النبو بنجي بياني خواه شاهيدة وان زاني زرر يكم كردوار وينيني
هر نازانم ایتن چیم لی هادو آمن ام بیانی خبرم نبویو گیم ده نبانگ بو نموبایل جرسی لی دا نیکی بانی کردم نرفیقه کم جرسی کی بولی دا حیچ ساعت چوارونی خبرم بویو یک ساعت دوای بانگی بیانی ای اوانه هرگیز خبریان نبیتو بونیوشی بیانی ای اوانه هرگیز ناچن با مزگو بونیوشی بیانی ای اوانه قرآن ناکن و روژه لروژان لخزمتی قرآن ناجین چون اداره اکن بس چون پیم بله چون اداره اکی تو شو ساعت دو خوی دوای اترشه هتانی ور رو ناو ناو جیان پیغمری خواه فرمیه بری بیان امتی من خیر و برکتی والا بری بیانیا بوری کری امتی تی بکوری ها اللهم باری لی امتی تی بکوری ها حلسن زوب خون زوب حلسن نخو درنگ مخون زوب خون زوش حلسن نخو برو ندر ایش ایش نکی دوکان ایش نکی توا بس پیاسه بکه هوای کی پاگ هلمزه بیر لب جوانی سحر و بری بیاند کروا همو بیانی آلو پنزره خواره و خاتی خواره و پیش وی بانگ با پنزره که کم و سبحان الله چولکه کن دست بیه کن بجری و جری و تایرکانی سر او برجی آسیه دست کن بخندن ساعتی که دیاری کراوا خواهی گوره پرورگر هموشتی کلم کونه ترکیب کدو بس ام انسانه اختیاری دعوت دست خومن خوش من آوائی لیکن کلی یکن سر من لخومن تیک دعو سر من لم دنیای تیک دعو سر من لحیوانات و عجلکانش تیک دعو خواهی گوره لگونه من او خوش بید رحم به همو من بکد عاقبت من خیر بکد حاجکان من روشتن نرانی ایما لکردوستان و لحلب جو روشتن بابا جینانی فریزی حج خواهی حجیان لی قبول کی بی و بیم زرد بیان بی با غنیمت و بیان یعنی تو دعا کنیان گیراب کی بو خویان و بو ایما و بو عالم اسلامی بو نخوشکان خواهی پرورگار همو لایک من پاریزی خواهی لگنایی منوی وش خوش بی خواهی نخوشکان من شفا بدی خواهی همو نخوشکان شفا بدی اوی دعای دعای خیری نکردین خواهی شفای بدی اوانش دعوی ان نکرد و خواهر شفایان بی خواهی لمردو کن من خوش بی اصلاحی حالی منالا کن من کی لامتحان اقتصادی کن من ناجح کی خواهی لآفات شر و لدجمن آیتی ناحزان اسلام و مسلمانان من پاریزی رب جل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمین آمن آمن عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد سنة وصفاص بأخواي قورو مهربان صفاص إخواءكين ستايش إخواءكين سجدي شكري بوابين كنعمتي أرزو آسماني مسخر كلوبو من صفاص بأخواي كآسماني كلوب خزمتكاري إما خور ومانغو أستيركان أم همو دارو درختي رواندوا هر یکی برک، هر یکی سمرک، هر یکی تامک، هر یکی جورک بو امی ساس کردو. الحمد لله رب العالمین. بلامشای نعمتکان بریتی لناسینی خوا سفاسی خوا اکن لسر اوی که هدایتی داین بو دینی پیغمبر. انسان امسی چوار روشه تمنی نیه ایما کله دایق بوین بو اول دایق بوین تر نمرین هر کس له دایق بو مردنی نیه امه سه چوار روزی قبره هیچ مردن نیه شته کی وانی دوای او زیندو بونه و یک هه مردنی به دوا و نه هر چی پیغمبر هاتو بو ام قصه هاتو خلقی نه آگادار بن له دوای مردن جیانی هتا هتایی هه و کوچون اسم دارو درخته با فتره مانگی دو مانگی کیتر همو امره همو علی وشگا به بلام لبهارا همو سر درینه تو کاته که خوا امری کر بزندو بونه و انسان کن همو من زندو ابینه و بلام امجاره که زندو بوینه و اتر مردنی تیانیه و ویلا بو او کسی که قیامت بدورینه واوي لا بو كسيك نجت بهشته. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. صلاة وسلام خواب باري بوسرياني باكي مبارك يا حضرتي رسول الله رحمة وزي خواب باري بوسر هم أمتي في أغمد بتايبة خواهي داوال ليكم رحمة وزي خواهي برجيني بسر أمدي سمان دا خواهي بميواني خواهي قبول مامكي. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. برز كانم أمد الرجاء كنوميني حاجياني بيالين لناو كردواري خومانا دروجة كي زور بيروزة دروجة كي زور قرنجة بيغمر زور قرنجي في داو كإنسان بهلي بزاني بو خواه پرستي بعض ورزك هي وقع لين أم ورزة ورزي برتقالة أم ورزة ورزي سيوة أم ورزة ورزي بايز ورزي تري بعض ورزك هي ورزي أجد بونوية لقل خوا ورزي صلح كردنا لقل خوا ورزي عبادته خوا فلسطية. ما نجي رمضان زور فرصته شو الرج الجمعة زور فرصته نومینه حاجیان زور فرسته عاشورا و تاسعا زور فرستن روز دوشنبه و پنجشنبه زور فرستن امانه انسان چن عبادت انتیاب کا چن قات و سیقات خوابت حساب کا اما تمن من کما روز کن حضرت رسول الله بتعقدو لا حدیث کی ترا فرمی فرمیس بچاوی آتا خوارو جبرائیل هات وتي أي رسول إخوة أو بطاقتي وتي والله أو بطاقتم بياي واهب ولا أمتي بيشوا قال بيا غمراني بيشوبون عمريان هزار صالبو سا بياي كيوكو حزتي نوح نوصدو بنجه صال تمني بو نوصدو بنجه صال يعني هزار صال بنجه صال كم أفرمي أمتي من أقل زور تمني دريج بشخص وسي صالة شص سالا ايتر اگر يكي عمري برو عطا هشتا اوه الان هشتا سال تمنيتي قلاني پیشو هزار سال تمنيان بو بتي امتي من ناتوانن او ان عبادت كان فرياي قلاني پیشو بكوان پیغمر بيري لشتاكي تل کردوتو تمني امش حزاكين تمن ماندرش بي بو گرتك خواردن حزاكين تمن ماندرش بي
بۆ خواردن بۆ خواردنەوە بۆ سەیران بۆ ڕابواردن ئەخت خوا بوو لە ڕۆژی جمعە تۆ لە بەرخاتری سەیران نوێژی جمعە بفەوتێنی یعنی ئینسان ئەوەنە دینتەنەکە بێ دینتەنەکە ئەوەنە دینتەنەکە بێ لە بەرخاتری سەیران نوێژی جمعە بفەوتێنی لە بەرخاتری گەڕان نوێژی جمعە بفەوتێنی ئینسان ئەوەنە دینی لاواز بێ ئەوەنە عەقیدەی لاواز بێ لەبەر ڕابواردنی سکی لەبەر تێرکردنی ورگی بڕوا خوا لە خۆی عادس کا خوا پەنامان با نوێژی جمعە نەکا ئەمە زۆر زەعیفیە ئەمە زۆر ئیمان لاوازیە پیامبەر فەرمی وەڵا خەفت بۆ ئومەتەکە مەخۆم ئەوان تەمەنیان کەمە و فریای گەلانی پێشوو ناکەون گەلانی پێشوو هەزار ساڵ سوژدەی بردووە بۆ خۆ لە حەدیثا بینیمەوە بە خزمەتی گەیشتووم فەرمێ پیاوی وا بۆ 500 ساڵ لە جەزیرەیەکا بەس سوژدەی بردووە بۆ خۆ 500 ساڵ جا خۆی مە تا دوو ڕکەعە نوێژەکەین هەزار جار ئەڵێن ئای تەواو نەبوو ئەگەر مەلاکە تۆزێ قورئانی زیا بخوێنە برا ڕەخ و پشتی شکانینە مەلا ئەوان وانەبوون ئەوان بەعشقەوە سوژدەیان بردووە بەعشقەوە سوژدەیان بردووە بەعشقەوە چوونەتە ناو نوێژەوە بەعشقەوە چوونەتە ناو تاعەتەوە کاتێکیان بە لەزەت زانیوە حەتا ڕەسوڵ الڵا خۆی سەلی الڵاه عەلیه وەسەلەم ئەگەر کارێکی ناڕەحەتی توش بووایە ئی فەرمووی یا بیلال بخوا بانگێ گوڵە با خەفەتەکانمان لابین یعنی خەفەتی پێغەمبەر بە نوێژکردن لاچوو ئەی ئێمە ئێمە کورە ئەڵێن با دوو ڕکەعە نوێژکەن لە کۆڵمان کەوێ ئاخر ئێمە نوێژ ناکەین نوێژ ئەخوێنین خوێندنی نوێژ لەگەڵ نوێژکردنە فەرقی هەیە لە قورئانا فەرمێ ئیقامەی سەلا وەیوقیمونە سەلا ئیسا ئەم ماڵی ئەم مزگەوتە خانووەکەی خۆت ئەگەر لە سەرما و گەرما نەتفارێزێ پێڵێن خانوو نوێژێکیش ئەگەر لە گوناه و تاوان نەتفارێزێ و لە خوا نزیکرد نەکاتەوە نوێژ نییەوە نوێژ خوێندنە نەک نوێژکردنە خوای گەورە ئازاب بە جیبرەئیل خەبەری بۆ پیامبەر نارسەلی الله عەلیه وەسەلەم فەرمووی خوای گەورە سڵاو لێکا ئەی محەممەد هەزار سەلاوات بۆ پیامبەر سەلام لێکا خوای گەورە ئەفەرمێ هەر کەسێ لە مانگی ڕەمەزانە تاعەت کا لە شەو و ڕۆژی جومعە تاعەت کەسێ لە مانگی ڕەمەزانە تاعەت کا لە شەو و ڕۆژی جومعە تاعەت کا لە دووشەمە و پێنجشەمە تاعەت کا

فضیلته هنده کاته فضیلته انسان دستی خوینه دا یکی لو کاتانه یکی لو کات پیروزانه ام در روشه لم در روشه حضرت رسول الله فرمی علیه الصلاة والسلام ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من ايام العشر افرمي الرجنيه بلاي خوا وخوشويستر بيو محترم تربي لم در رج اما بو سنت فرض حركاتي بيلي لاي خوا محترم نيجي فرس بيانيان نيوران عسران نيجي فرس روجي فرس زكاتي فرس صدقي فرس اواني كجيب جيانا كي لهر وقت كابي كي يقبح وصدر ان شاء الله بلام اما بو مسألة سنة افرمي الرجنية بقدر ام در رجب لا اخوا وخوشويز بي يعني منو تو بي ام در رجب بفرسد بزالين بتايبت رجي عرفة بتايبت رجي عرفة زور بفرسد بزالين يعني ام در رجب شايتو ماني تايا اخر اركاني اسلام بينجن یکم شایتومانه دوهم نویجه سیهم راجوه چوارم زکات پینجم حجه ام در راجه هر پینجه که ایتیایه دوکو در راجه کانی تر نیه در راجه کانی تر حجی تیانیه بلام ام در راجه ام پینجتای ارکان اسلامی تیایه اتوانی عبادتی تیاب که یا راجوی تیاب بگری ام جا بتایبت راجی عرفه بر راجو بیتیایه روجي عرفه من اما پیغمبر قد نفوتانو روجي عرفه پیغمبر قد نفوتانو رسول الله افرمي صلى الله عليه وسلم افرمي اميد موايه روجي عرفه طبعا پیغمبر صالي بحسابي مانك حساب كردو نقبه خور وكو خوانا لين مانگي معاش مانگي معاشنا بمانگي مانگي حسابي كردو واتا ذي القاعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وأمانة أنجا طبعا الروجي عرفة أكويتا كم مانجي كوا أكويتا مانجي دهمي مانجي عربي وصالي عربي أفرمي أبيتا كفارتي قناهي أميان

برهم دينن تخواتو سرنج داوا او دار الرقه شون تري اجري تو سرنجي او داوا او دار الرقم في ارتقاله شون ينت دروا اي سرنجي او قوانا داوا لنا او حديقانا هل يكي ديمنك هل يكي بونك هل يكي رنجك هل يكي هندسيك اما هموشي ليك ارس هموشي ليك او خواد روسيكا دي ام عقلي تو بي امانه فكرتو روج بروج عقل وشحن بكري روج بروج عقل وشحن كي ليبلوكم ايكم احسن عملا ويتو امتحان بكري ايا اتشيب لو كاري باشا خوايك للدنياي فاني اوا رازان بيتو بوسي چوار روش تمن پنجا سال تمن اي اوا قيامتي كهتا هتا ايبه بيتون رازان لابتو دنياك اما فانيه او نجوانه خلقي خلقي لسره كوجي خلق خوا فنا من با قتل لسرهك خلق يكتر اخواته ولسرم دنياي باشا اي ابي او بهشتا كهتا هتا اي وزيتون بي جابر رزق هانم آيتي كي القرآن أخواي قولا أفرمي أو كي يسل نواجكا خوين معلوا فرمي يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وأفرمي أي كسيكة أهلي إيماني أقر أهلي إيماني أغادار يمدو خالبا أقال ليبي مالو من دال خوال لبير نباتو مالو مندال والي نكا مجهولت كا خوال بير بشيته ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون كسيقا وبكا او دور رابي دنيا وقيامته دور رابي ام دنيا بالم دنيا همو هي او بي جا شص صار بو چيتي دن شص صار همو دنيا بو چي والله تسخال ناني هبير تير اخواتو دو بلام همو دنيا هي توبه بو شص صار هل چيه يدني ملام قرآن فرمي ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اگر انسان مالو من دالي ببه بسببي لبير كردني خوا خوافنا من با او دور راوي قيامته براس او لقيامته اي دور رينيه مرد او مرديه پياو او پياوية آزاو شجيع او كسيه كقيامتنا دور رينيه بخلو كساني دقل في غمرات مباشر دبر زکانم تو امتحانه کری امتحان دراوسی خراب دهبو بزانه و خوا امتحان تو که بزانه چون معامله یک اجا تو جو کو او خرابی ات فرق دین داری کی تو به دین یگی او چی نه تو باش به تو باش به با او خراب به اگر هاتو زور باش بوی اخر کی ایش گورنکاری بسرایه اگر تو هر با صبر بوی با آرام بوی ایش گورنکاری بسرایه خزانه جاری وای تو گیر بدست خزانه که آخود خزانه کت خرابه آفرد میردکی خرابه ابی صبری بی آرامی بی آفرد یک ناسم پیاوکی زور زور درنده زور درنده بزا ما آفرد تا ایسه لای کس قصی نکلو بسور بصبره زور با آرامه ام پیاوی شهر عینی وکو درنده و معامله دقلاب جاری وایدا بدمو چا بدمو چا وشی نگاتم بلام تا استا نومنالی هنا و ته دنیا و همو یان خریجی کلیان هندکان مهندسن هندکان فیزیشکن هل نومنالگی خوا تعویزی بمکردو تو کومنالی باشی پیداو تو ک صبر دبو خوا بلای کیترو تعویز بو کاتو کات خوا جبرانی او عزت و عزارت بو کاتو حل الدنيا پاداشی داوتو حل الدنيا فاداش سي داود جابر رزكم تو اقل لعزيت ابوي بزانا ولا امتحانا كسيق قال لي امتحاني دكتور ابي او الزليلية زليلينية زليلينية وقورية شونك امتحان دا لامتحان ناجع بو شادي دكتوراي فيادا دكتورا يعني عالمي يعني شهادي عالمي فيادا كوابو اقر هاتو تو الزحمت يكلبو نخوشی کدبو مبتلای دردیک بوی با عذابی مزانه با امتحانی بزانه بزانه ل نتیجه خوا شهادت بو امضا کا والله خوشتین روزا و روزه کعمیدی جامعه امضای شهادت کا بو کا خوشتر لو او روزه ک خوا کردارکان دبو امضا کا قبول یانه کا افرمی من او عبادتیتم بی قبول
أو عبادتيتم لا مقبولة أو عبادتيتم لا پسندة برز ذكانم لم دروجا كبججنا ويشي والله قساكين بتعبت روجي عرفه ما لبيرنا شيء قرآن ما لبيرنا شيء قرآن آموشي مزجوت ما نزور لبيرنا شيء لم دروجا زور عشنا بين بقرآن هو چون که متأکید بزنن قرآن و کمپیوتر وای، چون کمپیوتر هر نقطه یکی عالمی دیاره، ام قرآنیش هر حرفی کی، هر حرفی کی درجایی کی نوری خواه، تجاری وای خواه لم در رجاب و معنکات، فرصت لم در رجاب بلکه خواه درجای نوری خوب کات و ود لگان، متأکید بزنن خوشترین لطفی خواه وای که تو دلت بدین دارید خوش بی. که اون لذت لدین داری بی همون روز بس مجال نبی دعای رزق الاخوا بی دعای اوکی بله اخوا ایمانم زیاد بی حتی لحدیث عاتو فرمی جورترین دعا اوی بله اللهم ارزق النیه لیقین خوای یقینم پی ببخشی یقین انجاتو کرسمی بهشت هات برچاود اتلم دنیا ما عندو نابی هكتو رسمي جهنم هاتا بيشاود ايتد گناه چيه گو اصلا ناتواني گناه بكي چون پشكو يك نزيكي دسل بخنوا بزور دسل بن بو پشكو يك هر توش رايك يجي دووي نزيكي پشكو كنكوه گناه وكو پشكو حسيبا كي اي انسانك بهشت و جهنم يلي بيرچه اصلا گناه يلي زور عجائب ني همو گناه يكا خوافا نامبا شاتي لبيري چوتو خواي لبير چوتو محكمة خوائل بيرشوته وستاني بردمي خوائل بيرشوته أمي إنسانا هاتشي سواري همو قناه قيبه خوافنا من با وتمان روجي عرفة برجوبين إن شاء الله روجي عرفة ما ليادنا چه روجي عرفة زور قرنقة روجي كي زور مهمة برزكانم پیغمبر خوا أفرمي صلى الله عليه وسلم لسي روجا الشيطان زور زليلة لسير رجاء شيطان زور زليلة زور خفة دخوا زور أجري زور ناراحتة أزاني الرجاء كي كان برجاء عرفة للرجاء عرفة خوا بمليونها جناه بار عفوك أو حاجة أنا هان بعرفاته هان لدشتي عرفة خوا يقول إن شاء الله هم ينعفوك دعاءش بوك سانة كان كخوا دعاء بوكن أو أنا شوا عفوي أنا كان إن شاء الله لبر أوك الرجي عفوات الرجي عرفة شيطان زور بطاقته شيطان زور بطاقته ما دام بطاقته مش خليك بين بطاقتي بكين الرجوي تياب بكين طاعتي تياب بكين بلان دلمان بشورين دل برزا كم تو اگر نيش بكي دلت پربي لبوغن دلت پربي لحسد دلت پربي لقين لمسلمان والله نيجا كل زتي تياني او نيجا تأثيري نية وقتك أونيوجة لذتي هيا وقت أونيوجة تأثيري هيا كبضلكي باكا وبقري أقل بضلكي باكا ونكري نيوجة لذتي تاني لبرأوا بتعبد ما دعابكين للرجكاتي الرجي عرفا كأخوات ضلمان باك كاتوا باك ضلمان باك ببيته والله نجات ما نبي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رجي قيامت خواهي قولت سيري هشتك ناكا سيري هو ناكا ميزر أكل چنزل كشي أكل چنزل چن متر سيري هو ناكا ريشو چن پانا سيري هو ناكا دلت چن پاكا برامبر با أمتي في أغمر چنه خوشویستی خوا و پیغمبر و امتی پیغمبر دلتایه چنه خمد هی با مسلمانان چنه خمی مسلمانان لدلتایه خواه سیری او آکا دواکارم انشاءالله وش کتوانه لراجی ججن او چوار راجی ججن قربانی من لکیز نچه قربانی کردن یاد یکی زور گرنگه عبادت یکی زور گرنگه اما تا قربانی بکن خواب برکت خاطر مال و آجل و ثروت و سامان معنو قربانی کردن وکو میو وای میو اها میو اکتا نیبری بری هی میو اگر نیبری سمری نیه
پارە و پولیش ئەگەر قوربانی تیانەکەی خوابەرەکەتی تێناخە سەبەری نیە. بزانە و کەسانەیە کە گیرفانیان داخراوە سەری و کەسانش کە گیرفانیان کراوەتە بزانە وەزعیان چۆن. ئەو وەکو پاشا و بەهەشتی ئەژی ئەمی ژەڵی دائمن لە جەهەنەمایە ئەوەنە دەموچاوی داوە بەیەکە خەمی ئەوەیتی لە برسا بمرێت. ئەم هەموو دەوڵەمەندیی خوا هەیە ترسێ لە برسا بمرێت بۆ چونکە خوا عەزابێ داوە ئەوەی توانای هەیە ئینشاڵە قوربانی بکە. قوربانی بکا بۆ ئێمەش لە کاروانی پێغەمبەرانە بین بۆ ئێمەش خەریکی ئەو خێرە بین ئینشاڵا. بەس ڕجاتان لە یەکەم هەر کەسێ قوربانی کرد با دکتۆر فەحسی بکا دکتۆر فەحسی ئەو نەخ حەیوانە بکا بزانن نەخۆشە یان نەخۆش نییە نەخۆشی بڵاوە تۆزێ. خوای گەورە عاقیبەتی ئێوەش و منیش بەخێر بکە و خوای گەورە لەبەر ناوە جوانەکانی خۆی دڵمان پا بکاتەوە سێڕمان پا بکاتەوە هەتاوەکو بە دڵپاکی و بە دڵ پڕ لە ئیمانی بگەڕێنەوە بۆ لای خوا. یا ئەڵڵاه یا ڕەحمان یا ڕەحیم یا مەلیک یا قودوس یا سەلام یا مؤمن یا مهەیمن یا عەزیز یا جەبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير. خوالي برخاتي من ودنا يخوت عاقبت من خير كي إيمان من سلامت كي الله يعفو وسر قناه ما نابين خوالي لقناه باكو دايك من خوش بي لهم أمتي في غمر خوش بي للدين دارية محبت من زياد كي قناه وتاوان من لله ناشرين كي بس إسلامتي من جيني بس إسلامتي من مريني بس إسلامتي زينوان كي توا أجل بياخي في غمر حشر من كي. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب

الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الحمد

0: که برنامو ریبازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهر ورد کردون نمان خیت سر ریبازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاین داوا هروها نمان خیت سر ریبازی اوانش کسر گردانو گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود.
2: واتى پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه سي آية هي لقرآن پیروز دا تكاو شفعت بخا ونكيدكا حتى وكو ليد بودري، أويش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. بيشوا أبو داود يراويت يوا بسراني باوردار واتا أنفرمودي ودقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هيا كا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسي دكا كلا شودا ديخويني هتاو كدبيت ماي اوي خواي غورا لي خوش به. اوش آتكاني سوري الملك كاب تبارك الذي بيده الملك تسبيدك.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تبارك

قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

وغدوا على حرد قادرين.

بل نحن محرومون. قال أو

فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون

سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. بله خوشیستن لب را 565 آیتی 16 که تگوشی الخرطوم علین پیوسته اگم لوتنی ضم مکان بید الخرطوم بمشی وازا الخرطوم بمشی وازا پیتی خاکا ضمی لسره پیوسته لیو کان من کوب کینو لکاتی وتنی ضمه آیتی 17 خوشیستن اذ اقسمو لسر ذالکا کمیک امینو اذ اقسمو او قاف قلق لكن هتاوكو بجواني دنجي بيتكا درب كويت ليصرمنها او نونا زمني من جاكيد ديش اكينوا اياتي نوزد خوشيستان وشي طائف لو انا كاني رابر جواب اسمان كد لكاتي وتني بيتي الفا هندي جار لو كان مان كوكين ومش وتني كي هلايا پیز نکه بلین طائف طائف پیز سر دمان با تاتیب که اینو و بلای واوا نچه طائف بمشه وازا با اوی که دنگی الیفکه دنگی که راستو دروز بید آیتی 22 خوشویستن انیغدو او همزه نخونینو که اچین با غینکه پیتی غینکه پیز سبا قلاوی بوته انیغدو نک انیغدو اما ایش اتنی که حالای خوشویستن پیستا قلاو بکره انیغدو بمشه وازا بیخونینو آیتی 23 فانطالقو او اخفای خوشویستن که اخفای اکین پیستا منگه کش لگلیا قلاو بکره چون که بگیشتو به پیتک قلاو پیتی طاعة فانطالقو بمشه وازا منگه که لگلیا قلاو دبید آیتی 26 خوشویستن وشی لضالون او شی مدی لازمه پیوستا شش حرکه لضا پیتی اضاکا که گلیشتو بلام پیوستا شش حرکه دریش بکریتو مدی لازمه اگمه لو حالت بید آیتی 28 قال او ساطوهم وشی او ساطوهم اگمه لسینه که به نگین بسات نلین او ساطوهم أوسطهم هلا يا خوشريستان أوسطهم سينكا نكين با صاد أجمع لو حالة بيت آتي بسنو خوشريستان وشي ظالمين لبرجية كما بس ما كان أجمع لبيت تكلي نكين لقل من جاية أو جاية ظالمين نلين ظالمين أما خلنا وشي هلا يا أجمع لو حالة بيت بهما شو زوربي آتكان بو حالتك وتايهاتوا که یا واوی چی مدیه یا یا چی مدیه ابی اگا من لو حالته بی کمینگا ور نگرید آیتی 33 خوشویستان وشی اکبر اگا من لو شبه نلین اکبر پیتی بایکا قلو نکین لبر حالتی راککا لتنشتیاتی با قلویا اکبر نلین بر او بای قلو نکین خوشویستان اوش حالای چی زور بلاو اگا من لو حالته بی حتی هندی جار او برزاني كبان افرمون ام حالته هي لجاتي بلا الله اكبر علي الله اكبر اما وتني شيخ لي اغا ما لو حالته بيت ايتي 38 خوشويستان وشي لما ميما كشدي لسنيه بل ماني خنينو ان لكم فيه لما تخيرون نلين لما اغا ما لو حالته بيت واروها لآتي سينو شا دوبارة بوتوا لما تحكمون آغامان لو وشي لما بيت شدة ورنقرين نالين لما بلكو لما وتنيشي راستا سلهم وشي سلهم آغامان لا لما كبيت كميغ لسلي منو سلهم نالين سلوم هاكيش تشونالي دنكي ون ببيلو بينيا لسل لما كميغ منو سلهم بوي هاكا دنيشي طواو دياري هبت آياتي چلو يك خوشويسان أم لهم شركاء
او ضمينك ان بو نلين شركاء او اجما لو حالته بيد بلكو ضميا بضم بخينو فلياتو اوان واوي شي ماديه اوان بدري شكينو بل شركاء بضم فلياتو اوان بواوي شي مادي ومادي طبيعيه لبيادا اجما لو حالته بيد اتي تشلودو خوشويستان يوم يكشف او كافا يك اگر او همسي نكين دنجي كافك درناكي خوشويستان يوم يكشفو يكشفو اما مخرجك ما نوتوا بلام صفتي همسكي ما نوتوا شديدشي مهموسا اقامان لبيتي كافي يك يك بمشي وازا يوم يكشف عن ساقو ويدعون الى السجود وشي السجود بمشي وازا بلين خوشويستان حالتی که زور حالی بلاو هیا که زور جار دوباره اکریتا و ام حالتا کاتی که پیتی اگ مشدد بید و لم حالتا که شده پیتی سین شده ورگرتو و شده کش ضمی دستره حالتا که بمشه وازه سینه که ساکین من هیا نگل سینه که مضموم اسو اسو نلین اسو یکسر خومن حازن نکین با ضمه که الى سجودی اما حالیا إلى السجود بلكو إلى السو سينكي ساكن علين إلى السو أنجا سينكي مظلوم علين أما كم يقراهناني أبيت بيوس أغمان لو حالة بيت فلا يستطيعون أو سينا أو تايا قلونكين فلا يستطيعون أما هلا يخوش يستان يست أما سينا تا تاكنكين بطاء فلا يستطيعون او اجين بطاقه طاقه قلاوكريو بيتي طاله يا خوشيستان تنديجال كاريغري بيتكان بسل بيشو باشي خويو هي بيغامان لو حاله تبيد بوندا كوتايدينين ببرغي دومي برنامج كمان بهوي رزامن دي خوي پروردگارو سودو قازانج بو هم لايك طالب برنامج داتوا بخدمت اندگي نواب خوي گورتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: هركات يكتبرين بلاي باغشيك لباغشكاني بهجدا أواب روندقليان بهجدار بن. عرضيان كردو فرمويان: أي پیغمبري خوا، آيا باغشكاني بهشت كامانن؟ پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: باغشكاني بهشت بريتين لحلقات القكاني ذكر. وقالوا: وما الرطع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي أواجيو للرادوي محراب بقرار.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، در روجي فرخير نور وبركتي سرتاي مانجي ذي الحجة كأمر لخزمة داي باب زانين پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم چي من فيركا سبارد بمروج في روزانا. ما من أيام أعظم عند الله ولا أفضل عنده ولا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. هيج روجاني نيا قورة تربية لاي خدا وشاك تربية لاي خوا وخوش شويس تربية شاكة كردن تيايدا لاي خوا بويني أمد روجا. ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم عنده أجرا عنده من عمل في عشر الأضحى. هيش كاريك نيا باك تربية قورة تربية باداشتي لاي خوا بويني أو كارة شاكاني لم روجا في روزانة دان جام ددري. وابن عباس فرمي التي اكرى مانجا كان دا هيج مانجي شانية اعظم من شهر ذي الحجة لبلو الرئيس دا لا اخوار الرئيس دا تربية لمانجي ذي الحجة دا لبروي تلبية ولبيك اللهم لبيك دعاء وذكر زور تيادك ري رجو يعرف ورجاني ثري تيادبي ونواجي ججنو وهروها مراسيم حج وعمر وقرباني تيان جام ددري. لم رجعنا دا دوامان ليكرا وزيادة بيوي زيادة إخواب كين تبارك وتعالى. ويذكر الله في أيام المعلومات دواكرا وليان يادي خداب كان للرجعنا شي دياري كراو دو دياري كراو الناس راو دا كام در رجعيا. خواي قورة دوامان ليكا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي بروادارن يكجار زور يادي خواي خوتام كان تبارك وتعالى. ولكل جعلنا منسكا ليذكر اسم الله بهم ملتاني بيج ايواج مراسيمي بوجوري قرباني من داناوا بز لبرويناوي الله بهن ريو يادي بكري. أقم الصلاة لذكري نيجبك بو اويادا بكي دايشي من دارنا فرمي إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله. سران ويشوار دوري كعبة وصفا ومروة ورجم الشيطان هرهم إلى بروي لم رجان داناوي خدا بهندي يا دي زور بكري. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ألم رجان دا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر زور تياي دابل ينوى شنك بدلني أي وأذكروني أذكركم خدا دفرمي يا دمكن يا تاندكم أنا مع عبدي إذا ذكرني من لقلبن دكي خوم دام هركاتي أو يادي من بكاء. پیغمبر إخواه بير من دخاته ودفرمي سبق المفردون مروف بيوين كان لهم بواركان دا پیشي هاو شوي خوين داوتوا وتيان چين أو بيوينان أي پیغمبر إخواه فرمي أوانن كيادي إخواه زوردكن. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت أو مروفي يادي خدادك وأوشي يادي خداناك لا يخدا بويني زندو مردوا بهم سبحان الله والحمد لله هتا دوايك قرتوي مسلمان بيليت ودلنيا بصدقت بودن أسره
ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله بمثل ذكر الله. مروف هیچ کارشی نکردوا هو کاری پنادانی بلا سزاکانی خدا بوینی ذکری خوا. العبد لا يحرز نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله. بندا مروف ناتواني خوي بپارز الى الشيطان بويني ذكري اخوانه به كواته هريادي خوي مروف كان باش دپارز الى الشيطان. الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فيتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. ايبتان راغينم باشترين ايشتان باكترين يان لاي خوا او اي كذبته هوكاري بلا برزيبو ايوا. باشترى لروب الروبون او اي دجمنانتان باشترى بوتان لبخشيني التونو زيرو زيو. وتيان شي بيغمبري خوا فرمي ذكر الله يادي خدا. من ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده. هر كسي وكو بيوزنات واني ببخشي وكو بيوزنات واني شونيشبكا وكو بيوزنات واني روبر دجمناني خدا بوسته قربي أمانة. فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر باو شوارو شي الزور زور دوبار بكاتوا. ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. هر كسان لهر دانش نكا دابنش لو ما ودا لو ما ودا يا دي خدانا كان دبين دبيت الشداخ وحسرتك بيان لقيامة دا شي يا دي اخواناك. پیغمبر فرمي جيلو قمجة او جيلو قمجة بيا دي اخواناك. ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله. هرك بياني دبيته الرج هلدي تيك راي دروس كراواني خدا دكونا الذكر يا دي خوا إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. إلا ما قال الشيطان كانوا مروف جلو قمجة كان كأمان دورا ليا دي خدا ونا إخوانا هنا بالم رجا بيروزان دا زيادة بيويس قرآن دور بكين وبيخوانين. أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. خدا فرماني بيكر دوم مسلمان بم وفرماني شي بيكر دوم قرآن بخوانمو. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن بخوانا ودبيت أتكاكار بخاوانا كان يان للرجي قيامة دا. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. هر کسی پی خوش خواه پیغمبری لازور شیرین و خوشویز به بلک تیبا کده قرآن دور کاته و بیخوینه. علیک بذکر الله و تلاوت القرآن فإنه روحك في السماء و ذکرك في الأرض. زور یادی خواب که و قرآن بخوینه روا چون که و آسوده توی لآسمان و تلبهشت و وصف سنای باشی توی لزویده. ایمه وکو پیویز قرآن نخوینی نوا اجینا اجری گورمان دست دکوید. پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام من قرأ 10 آیات فی لیله کتب له قنطار من خیر من الاجر والقنطار خیر من الدنیا وما فيها. هر کسی لشو دا تنها ده آیت بخوینه یک قنطار پاداشتی ددریتا و لچاکا او قنطارش باشتر لدنیا و لهمو اوی کتی آیتی بایی چنه هر هموی خواندنی ده آیت لکه یا لشو ده فاتحه یکو قل هو الله. آیه ایم قرآن وکو پیویز دکین شفای دلانو جستمان اوی نخوش آیه نخوشی درونی هی قرآن بو نابیتا شفای شفا اون لی ما فی صدور. آیه اوی نخوشی جستی هی جاری چانی شیل خزانکانی نخوش بو بیشی چیتری فرمو عالی جیها بی کتاب الله کتیبا که خواب کرد شار سر بوی. علیکم بی شفائین العسل والقرآن او دو شار سر کاری گرب کار بینن هنگوین و قرآن پیروز. کان اذا اشتکا پیغمبری خواه هرکاتی نخوش بوایا یقرأ علی نفسه بالمعوذات
قل أعوذ برب الفلق ناس أواني تري دخلن بسر خويدا أو شنيك آزاري هي في بي آخر دسي بي آنا وخدا ديك دا شفاء همو آيات كاني خدا شفان تنها شي نبي كلها كاف شاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب وآية عذاب برحمة همو آياتان دبنا شفاتان إلا آياتان نبي كسرتاكي باس عذاب إخوايا وكتايا كشي باس الرحمة إخوايا ياخد ببيشوانا وسرتا الرحمة وكتايا عذاب لم رجع في روزانا دابا زاد لبيويز دعاء ونزاب كين سنك أفضل العبادة الدعاء باشترين عبادة الله إخوة دعايا ليس شيء أكرم على الله من الدعاء هيج عبادتين يا ريزي زياتر بي الله إخوة بيني دعاء من لم يسأل الله يغضب عليه هركس يلود برزي بن ويني دعانك خدا زولي بتوريا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين يا أوادك لود برزي دن وين لا بارانا والأخوة ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون توشي هجاري وششو قرفتيان دكين بو أوي الرومان تيكنوا اليمان بفارينوا ويا أبو موسى الأشعري فرمي الدعاء في هذه الأيام لا يرد بتاي بدلم دروجة بيروزيا دعاء به جوري شوان الرجان ردنا كريتوا تادتواني الباصل صلوال دياري أو بيغنبرة قورة بين كفضل قوريكي دعاء إخواهي لسر إيما بها مصلوات خدا دا صلوات من ليدا ودا شاك من بو نسته ودا تاوان من بو دسريتوا ودا بل برز مانا كاتوا هر هج نبي الصلاة علي كفارة لكم صلوات دانتان لسر من هو كاري سرين ويتيك راي تاوانا كانتانا بالم رجانا يا آقاما لشو نيوش بيش كشو كاني بيروزة وليالي عشر خواسين بمشوانا أخوات آقاما لشو نيوش بيش شنك أفضل الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل باشتين نيج لا إخوة دواي فرزكان شو نيجا عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم تاتو أنا شو نيج كان سكا في شيء بياشا كاني بيج إيه ويا هو كاري نزيق بنا وتانا لخدا

من هو فضلا هر شيطان ترسي فقيري دخات برتان فرماني خرابشتان بيدكات هر خدايا بردوام بليني رزقتان دداتي رزق زياد بونو لي خوش بوني بردوام كواتا ام روجو شوانا ام دقو ساتانا فرصتيك خدا دزاني صالة جتر دوبارا بتويان مردن بريويا بجهشتني دنياو كوتنا ريبر ولا إخوة لري همو مانع لهم دخل ساعات تاتوانين باخو من زيكينا والأخوة تبارك وتعالى تاتوانين كاري شاكا انجام بين ريزو سروريان بي رجا بي روزان راقرين لكو تايا داواكين يا الله يا ذا العرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان خوايا بخاتينا وجوان صفة برزكان اليد بارينو لم رجانا داعينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خدايا يارمتي من با ذكري باش سباسي باش كاري شاكي زور باشي تانجام بين وقتو يا أرحم الراحمين يا ذا العرش العظيم ويا منان ويا كريم تاتوين لم رجانا با آقاما ليادي خوابه لخوين نوي قرآن به لشون يجا كان من به لن يجا جماعة كان من به تاتوين آقاما للرجوبه لشاك كردن بتيكرا رحمو بزيب ومسلمانان وخوش بستنيان شاكر دني نيوان من لقاليان روش برزي من آقا من للرجي على فوجشن بي يا ربي خواهي بخاتينا وجوانا كان اوانينا خوشن داوان لئي مكرد وئي مشهرتو من هي لئي بارينا وخواهي شفايان بي يا ربي خواهي شفايان بي يا ربي خواهي شفايان بي خواهي وجيرو قرفتي هي بوش هار السركي يا ارحم الراحمين قرزي قرزارا كان من بيتوا يا ارحم الراحمين مسلمانا هم يقدل كي يقهيس كي يكتوانا كي ولا اتمنى بالخير والرحمة وبركت كي يا ارمتي خمان وهاو سران وخان وادمان بيبووي كتلشاكا كان بيبجنبين والاخرابا كان بدور من كي يا ربي خواهي ببهاش تفراوانا كي خوات من شاد كي لسزاكاني دنيا وناو قور وقيامت بارز لو من كي آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله.

0: قال الإمام البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. واتا پیشوان ابن عمر و ابو هريره خوان لرازي به لدروجي مانگ حاجيان دا درده چون با بازار و دانود الله اكبر الله اكبر، و خلقش بدوان دا دانود الله اكبر الله اكبر
1: الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
0: باور داراني خوشویست دیار ام سنتا پش دیال کراوش پیویستی بزندو کرنو هيا جا رحمتي خوالو كسبه هولي زندو كرنوي سنتا كاني پیغمبر دادا صلى الله عليه وسلم. واقبيقو من اوي كلا فرقودا كدا مبستا لو تي الله اكبر بمشي وازده به الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.